0: حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

كل يهمك في الوصل فترعاك، والكل يغرك للسعي بمسعاك. لك يقتربون فلمن ستكون، والحب لمن خلق الحب

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوت

0: صباح الخير من المستقبل اف ام.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
0: صباحكم خير وسعادة من إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: ساعة معه.

0: للشاعر السيد عبد الخالق.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
2: حمل تطبيق اذاعه جامعه المستقبل على متجر جوجل بلاي واب ستور، واستمع الى اخر الاخبار والبرامج واجمل الاغاني.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. هندسة الطب الحياتي في جامعة المستقبل ينظم زيارة إنسانية لأطفال الأورام في مستشفى الإمام الصادق عليه السلام. الرئيس الفرنسي يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توحيد المواقف الوطنية واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار الحكومة. رئيس إقليم كردستان يزور بغداد. التجارة تعلن حجم الحصة التموينية عن 13 شريحة. مقتل شاب باعتداء مسلح جنوبي بابل. تراجع أسعار الذهب وسط ترقب حذر لمفاوضات واشنطن وطهران. إطلاق نار قرب مدينة أوكلاهوما يخلف 10 إصابات. وفينيسيوس يقود ريال مدريد لفوز ثمين على إسبانيول. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.
2: كله كذب

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. هندسة الطب الحياتي في جامعة المستقبل ينظم زيارة إنسانية لأطفال الأورام في مستشفى الإمام الصادق عليه السلام. الرئيس الفرنسي يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توحيد المواقف الوطنية واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار الحكومة. رئيس إقليم كردستان يزور بغداد. التجارة تعلن حجم الحصة التموينية عن 13 شريحة. مقتل شاب باعتداء مسلح جنوبي بابل. تراجع أسعار الذهب وسط ترقب حذر لمفاوضات واشنطن وطهران. إطلاق نار قرب مدينة أوكلاهوما يخلف 10 إصابات. وفينيسيوس يقود ريال مدريد لفوز ثمين على إسبانيول. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: عم يسمع المستقبل اف ام الاولى ببابل.
1: اموت انا في قفشات الافلام.
2: الضحكه ما تنسي، وبعض الوجوه الكوميديه تبقى عايشه بذاكرتنا مهما مر الزمن. برنامجنا يحكي عن نجوم الكوميديا ببساطتهم بروحهم الحلوه وأهم القفشات والإفيهات اللي رسمت الضحكة بوجوه الناس من الأفلام للمسرح، ومن موقف بسيط الكلمة صارت علامة.
3: العيد فرحة ما
4: غني.
2: شلون بدت قصصهم وشنو سر الضحكة اللي ما تنسي؟ قفشات الأفلام المصرية، إعداد وتقديم محمد زيدان، مونتاج مصطفى زيكو. حياكم الله مستمعين الحلوين، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل. هلا وكل الهلا بكم ببرنامجكم قفشات الأفلام المصرية، وياي أنا محمد زيدان وزميلي بالمونتاج مصطفى زيكو. أوعدكم راح تشبعون ضحك وقفشات طول الحلقة، خليكم ويانا. اليوم راح نحكي عن واحد من أثقل رموز الكوميديا بالسينما المصرية والعربية، الفنان الكبير عادل إمام اللي جمهور العربي يحبه من كل الأعمار.
5: اللي بيلفوه حوالين وسط ده؟
6: هذا حزام الناسف.
5: حزام إيه؟
6: ناسف.
5: ناسف ناسف يعني؟
6: أنت مكانك مش هنا.
5: أمال فين؟
6: فوق.
5: فوق فين؟
6: فوق مع الشهداء.
5: وانتوا هتقعدوا هنا تحت وانا هطلع فوق لوحدي؟
6: ايوه.
5: طب ما تطلعوا انتوا فوق وانا استناكوا هنا تحت.
2: من عادل امام؟ عادل امام ممثل ومسرحي مصري معروف بلقب الزعيم، ولد في 17 ايار عام 1940 في محافظه المنصوره بمصر، وتخرج من كلية الزراعة بجامعة القاهرة، لكن الفن كان عشقه الحقيقي اللي خلاه يدخل عالم التمثيل بالستينيات. على مدى أكثر من 100 سنة من العطاء، مثل بأكثر من 100 عمل فني بين السينما والمسرح والتلفزيون، وكان إلى بصمة واضحة بدمج الكوميديا مع القضايا الاجتماعية والسياسية بطريقة ساخرة تجذب الجمهور.
7: يعيش الحكومة! الحكومة والحمد لله، الحمد لله، والأسعار رخيصة قوي قوي قوي، الحمد لله، الحمد لله، والرغيف كبير، والمواصلات فاضية، والشقق كتيرة، وكل شوية تقولنا فكوا الحزام، فكوا الحزام. يعيش الحكومة، يعيش أحمد عرابي، يعيش محمد علي طلاي، ومحمد الكحلاوي، وتحية لوحدة العربية، تحية لوحدة العربية.
2: أهم أعماله اللي خلدتها بقلوب الجمهور. ما نقدر نحكي عن الزعيم من غير ما نذكر بعض الأعمال اللي خلتها رمز من رموز الفن. مسرحية مدرسة المشاغبين اللي بيها انطلقت نجوميته الحقيقية وخلت الناس تضحك من القلب. شاهد ما شافش حاجة، كوميديا اجتماعية خفيفة بعبارات مركزة. الود سيد الشغال، مسرحية كلاسيكية تظل تنذكر بين الناس.
8: من فضلك يا بهجة، عايزة أسألك سؤال في المنطق.
9: تسأليني أنا؟
8: أيوة.
9: شوف يا ست هانم، السؤال لغير الله مزلة، حرام تسأليني أنا العبد الفقير إلى الله.
8: وبعدين وبعدين
9: هو يوم مش فايت أنا.
8: هتتسأل السؤال وحتجاوب عليه، ما هو المنطق؟
9: كلنا هنسأل يوم القيامة، كلنا.
8: ما هو
9: أيوة.
8: المنطق، وبسرعة لغاية أيوة. ما حضر السؤال الثاني.
9: حاضر. طبعا طبعا. اللي بتقول عليه الست ده، ما تقولولنا حاجة يا جدعان، أي كلمتين بس هو على طول يعني أخوكو مزنوق، وكلنا حنزنق الزنقة المنيلة بنيلة دي، اشمعنى دلوقتي طناشة؟
2: أفلام السينمائية مثل عنتر شايل سيفة ومرجان أحمد مرجان وعريس من جهة أمنية اللي دمجت الكوميديا من نقد اجتماعي في نفس الوقت.
3: والسلام وادي الحلزونة يبقوا كل على بعض 35 قصيدة حندفع فيهم 500 جنيه. قلت ايه يا شاعر؟
10: لا عايزينك تكرمنا، انت كده بتربي سمول.
11: ابيع نفسي لاول مشتري اتي، ابيع مقهورا حبيباتي وكلماتي.
10: حلوة قوي، ابيع نفسي دي ناخدها واديله 50 جنيه.
11: فليسقط الشعر ولتنهار ابياتي، الشعر شعري والمأساة مأساتي.
10: حلوة قوي برضو، فليسقط الشعر دي احنا ناخدهم الاثنين شروا 75 جنيه ورجع له الحلزون. احنا مش عندنا سنه ولا
12: عندنا يا باشا.
10: راضي يا عم؟
11: ان الرضا في القلب
10: معروف، مش هنقعد هنا بقى طول الليل. رجع بقى الحلزونه وحساب السحره بقى عندي.
2: اشهر الافيهات والقفشات من مسرحيه مدرسه المشاغبين. بعد 14 سنه خدمه بتقول لي اوف. رد يضحك هواي من المشاهدين لما يصير احد يشعر بالتعب من الروتين. والقفشة الثانية، كل واحد يخلي باله من لغليغه، جملة استخدمها الناس بعدها بالشقة اليوم.
8: بهجت؟
13: نعم.
8: وما؟
13: نعم يا اختي.
8: لما تتكلم مع المدرسة بتاعتك احتراما لها تتفضل تقوم تقع.
13: طب حد فيكم كلمها بقى، بلاش انا كلمها. المدارس باظت يا جدعان. بتقولي اقف، بتقولي اقف بعد 14 سنة خدمة في ثانوي، بتقولي اقف.
2: من مسرحية شاهد ما شافش حاجة، ده انا غلبان، واحدة من اشهر الجمل اللي الجمهور يستخدمها لما يريد يخلي نفسه بريء او ضعيف. والقفشة الثالثة، متعودة دايما بخاف من الكلب يطلع لي أسد. هو أسد.
9: أسد. أنا يطلع لي أسد، أنا بخاف من الكلب يطلع لي أسد. هو أسد. طب انا همشي بقى، هتلاقوني في المشرحه. مشرحه ايه؟ هو هيخلي فيها حاجه؟
2: قفشاته بالافلام السينمائيه. مش انا عيد ميلاد النهارده من فيلم السفاره بالعماره، وانتشر هواي بين الناس بأعياد الميلاد والمناسبات. الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب، من فيلم عنتر شايل سيفة، وأصبح رد شعبي ساخر بمواقف هواي. لقد وقعنا في الفخ، من فيلم مرجان أحمد مرجان، تعبيرا عن المأزق المفاجئ.
14: وقعنا في الفخ، لقد وقعنا في الفخ.
15: هدي ماسكها ليه؟
14: لقد
15: وقعنا في الفخ.
14: لقد وقعنا ايه؟
15: لقد وقعنا في الفخ.
14: لقد لا هتخش انت،
15: هتخش دلوقتي يا استاذ، دخلتك.
14: طب عايز اروح الحمام.
15: حمام ايه دلوقتي؟ يلا يا استاذ.
14: لقد فقعنا في الوخ. لقد تشحر في الشح. لقد تلسوعنا في الفخ.
16: لقد وقعنا في الفخ.
14: رجعنا في الحس المع.
16: وقعنا في الفخ.
14: وقعنا في الفخ.
17: لقد وقعنا في الفخ.
14: ايه؟ ايوه حسن،
18: لقد وقعنا في الفخ يا باشا.
14: طب خد بقى هاملت اهو معاك، قول له انت.
2: هو الدين بيقول ايه؟ من حسن ومرقص، وتستخدم في النقاشات الساخنة او الجدلية. ناس طيبين اوي يا خال، من فيلم المتسول. وايضا عبارة الجوازة باظت اللي يقولها على شكل اغنية، الجوازة باظت الجوازة باظت، من فيلم عريس من جهة امنية. عبارة الناس تستخدمها لما الامور تفشل.
19: مكافأة 3 اشهر لكل واحد فيكم.
20: بس لو عرف الخطاب بيه هيمرمطني.
19: يقدر حد يكلمك وانا موجود؟ الجوازة باظت،
21: الجوازة باظت، الجوازة باظت،
22: الجوازة باظت،
2: الجوازة باظت. ليش الجمهور يحب عادل إمام؟ كان يجيب الضحكة من وسط الحياة اليومية وبأسلوب بسيط يفهم الجميع. دمج الكوميديا مع قضايا اجتماعية وسياسية بصورة ذكية تخلي الناس تفكر وتضحك بنفس الوقت. أعماله عبر أجيال من الجيل القديم إلى الجيل الجديد، الكل يعرف إفيهاته وقفشاته.
0: والدين بيقول إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
1: مش محتاجة حاجة يعني.
2: وهيك مستمعين الكرام وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج قفشات الأفلام المصرية ويا الزعيم عادل إمام، الفنان اللي ضحكنا بالمسرح وبالتلفزيون وبالسينما وخلى عباراته وإفهاته تصير جزء من قفشاتنا اليومية. تابعونا بحلقة جديدة من قفشات الأفلام المصرية وياي أنا محمد زيدان، ورح نجيب لكم أحلى الضحكات والإفهات عن أحلى الممثلين اللي تخلي الذكرى أحلى وياكم. في أمان الله.
12: أموت أنا في قفشات الأفلام.
2: الضحكة ما تنسي، وبعض الوجوه الكوميدية تبقى عايشة بذاكرتنا مهما مر الزمن. برنامجنا يحكي عن نجوم الكوميديا ببساطتهم بروحهم الحلوة وأهم القفشات والإفيهات اللي رسمت الضحكة بوجوه الناس من الأفلام للمسرح، ومن موقف بسيط الكلمة صارت علامة. شلون بدت قصصهم وشنو السر الضحكة اللي ما تنسي؟ قفشات الأفلام المصرية، إعداد وتقديم محمد زيدان، مونتاج مصطفى زيكو.
23: ساعة معه.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت, شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. هندسة الطب الحياتي في جامعة المستقبل ينظم زيارة إنسانية لأطفال الأورام في مستشفى الإمام الصادق عليه السلام. الرئيس الفرنسي يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توحيد المواقف الوطنية واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار الحكومة. رئيس إقليم كردستان يزور بغداد. التجارة تعلن حجم الحصة التموينية عن 13 شريحة. السجن عامين لمحاميين أدينا بتكوين شبكة دعارة في الناصرية. إيرادات العراق المالية تتجاوز 15 تريليون دينار خلال شهرين. روسيا تبسط سيطرتها على 10 بلدات أوكرانية في أسبوع واحد. وريال مدريد يتلقى ضربة موجعة بعد إصابة مدافعه الفرنسي فيرلان ميندي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. هندسة الطب الحياتي في جامعة المستقبل ينظم زيارة إنسانية لأطفال الأورام في مستشفى الإمام الصادق عليه السلام. الرئيس الفرنسي يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توحيد المواقف الوطنية واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار الحكومة. رئيس إقليم كردستان يزور بغداد. التجارة تعلن حجم الحصة التموينية عن 13 شريحة. السجن عامين لمحاميين أدينا بتكوين شبكة دعارة في الناصرية. إيرادات العراق المالية تتجاوز 15 تريليون دينار خلال شهرين. روسيا تبسط سيطرتها على 10 بلدات أوكرانية في أسبوع واحد. وريال مدريد يتلقى ضربة موجعة بعد إصابة مدافعه الفرنسي فيرلان ميندي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: يا ما نوقف بوسط قرار. العقل يصيح فكر زين، والقلب يريد اتبع احساسك. يا ترى منو اللي يفوز ومنو الاقوى، المنطق لو الاحساس؟ برنامج بين العقل والحدس، راح نحكي عن صراع العاطفة والعقل، شلون العواطف تجرنا وشلون التفكير يوقفنا. بين العقل والحدس مع سمر، وفي الإخراج مصطفى زيكو.
1: تحية طيبة لكم مستمعين الأكارم وين ما كنتم بكل مكان، نلتقيكم حلقة جديدة من برنامج بين العقل والحدس عبر الموجة 91.7 إذاعة جامعة المستقبل. حلقتنا لهذا اليوم رح نتعرف على الحدس، وش وقت يخبرنا إنه الشخص المقابلنا يختي سر، وهل نصدق حدسنا أم لا؟ مستمعينا الأكارم، هذا الموضوع هواي نحس به. نشوف شخص مقابلنا سواء عرفه أو ما نعرفه، قريب جدا أم بعيد، يضم شيء أو عنده سالفة بقلبه أو عنده بربورة على حكاياتنا. فمثلا هالسباقة إن جلست مع شخص وتحدثت وياه بكل ود، لكن حسيت بإحساس غير مريح، حسيت إنه كلامه وراه خفايا أو وراه بسامير أو عيونه تقول كلام ثاني. هل حدسكم قادر على كشف ما يخفيه الآخرين أم هو مجرد أوهام؟ خلينا نبدأ نتعرف على هذا الموضوع، لكن خلينا نتعرف على هاي القصة بالأول. مريم كانت تجلس مع صديقتها سارة بإحدى مقاهي البابل، وبدت كعادتها مرحة ومتحدثة، لكن اليوم كان هناك شيء مختلف. رغم الضحكة العريضة اللي على وجهها المريومة، كان هناك ارتباك بنظراتها، ودائما إيدها تهتز وهي تلزم فنجان القهوة، وكان هناك حوار داخل بين العقل والحدس يقول:
2: سارة تخفي شيئا.
3: لا تكن سخيفا، إنها تبتسم وتتحدث بشكل طبيعي.
2: لكن انتبه، ضحكتها ليست كالمعتاد، وعيناها تتحركان كثيرا.
3: ربما تكون متعبة فقط أو مشغولة الذهن.
1: إذن هنا أنا مريم السوت قررت تتبع حدسها، اقتربت من صديقتها وقالت لها: سارة حبيبتي، كل شي بخير؟ أنت زينة؟ بيتشي؟ بالبداية أنكرت سارة هذا الموضوع وقالت لها: لا والله ما بي شي، ليش تسألين؟ لكن مريم صديقتها المقربة وتعرف صديقتها كل زين، وتعرف أكو شي خطأ بالموضوع. نظرات مريم كانت ثابتة، وتنهدت سارة وقالت لها بالأخير بصوت خافت: بالحقيقة هناك أمر يقلقني وما لقيت الشجاعة حتى أتحدث عنه. وهكذا فتح هذا الحدث الباب لمريم حتى ما تتجاهل إحساسها الداخلي مرة ثانية. شلون نكتشف مشاعر الآخرين بالحدث؟ هذا الموضوع ضروري نتعرف عليه، لكن بعد هذا الفاصل. علم النفس يوضح لنا مستمعينا الأكارم أن البشر يملكون قدرة فطرية على قراءة المشاعر الخفية، لأنه العقل البشري يلتقط الإشارات الدقيقة بتعابير الوجه ونبرات الصوت، وأحيانا حتى طريقة التنفس. لا مو بس هيجي، مرات حتى لما المقابل صامت، هذا الصمت القاتل واللي يتحدث الكثير الكثير من خلال العيون. بدراسة شهيرة عرض الباحثون عن مشاركين صور لأشخاص يبتسمون، لكنهم كانوا يشعرون بالحزن بداخلهم. والمثير أنه أغلب المشاركين قدروا يلاحظون أنه أكو شيء مو صحيح بهاي الوجوه وهاي الصور، رغم أنه ما يعرفون المقابل وما يعرفون شنو السبب. إذن الحدث مو سحر، هو قراءة عميقة لما بين السطور، لكن بعض الأحيان أكيد يخدعنا حدسنا. يا ويلي على هاي الأحيان الهواية. تخيل أنت مررت بتجربة سابقة مع شخص كذب عليك، وهسه أنت تلتقي بشخص جديد أكيد وكل معتاد بسبب تجربة سابقة راح تبدي تشك بهذا الشخص ودون أي سبب حقيقي أو دورة فعل من عنده. هنا الحدث ما يعتمد على إشارات حقيقية، هذا يعتمد على تجاربك السابقة اللي ما تكون صحيحة بكل الأحوال، يعني معناها تعتمد على التراكمات السلبية اللي بداخلك، فلازم تتجاوزها حتى تقدر تشوف المقابل النظرة الصحيحة وتتعرف على مشاعر الحقيقية. هنا وبحالتك يكون هناك حوار داخل بين العقل والحدس في موقف خاطئ، والحوار هو:
2: هذا الشخص ليس صادقا.
3: لماذا تقول ذلك؟ لم ألحظ أي شيء مريب.
2: لا أعلم، فقط أشعر بذلك.
3: هل تذكر تلك المرة التي وثقت فيها بشخص ثم خذلك؟ ربما أنت فقط خائف من التكرار.
1: هنا يكون الحدث مشوش بتجارب الماضي وأكيد ما مستند إلى أدلة حقيقية. إذن شلون نوازن بين الحدث والعقل لما نتعامل مع الآخرين؟ إذا شعرت عزيزي إنه شخص ما يخفي عليك شيء، لا تعتمد بس على إحساسك، أيضا لا تتجاهله. لاحظ بعض هاي الخطوات وهاي تساؤلات ضروري أنت تتساءلها بنفسك. أولا لاحظ لغة جسده، هي غالبا ما تكشف الحقيقة. اثنين استمع إلى نبرة صوته، هل هناك تردد أم توتر؟ ثلاثة جرب السئلة سؤال مباشر وشوف شنو راح تكون نظرة فعله. أما بالنسبة لناس المقربين فأكيد إحنا راح نحس بيهم من خلال تصرفاتهم، عيونهم اللي راح تفضحهم، وأيضا من خلال الترددات اللي يقومون بيها بحركات الجسم، الإيماءات، التهرب، كل هاي إحنا راح نحس بيها كونهم مقربين ونعرفهم لما كانوا مرتاحين ولما يخفون علينا شيء. بالأخير بهاي الطريقة تستخدم حدسك بطريقة ذكية دون أن تقع بفخ سوء الفهم. وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وبالختام نقول لكم الحدث ممكن أن يكون نافذ أو مخادع. هل حدث وياكم موقف شعرتوا به أن الشخص المقابل يخفي شيء واكتشفتوا بعدين أنتوا على حق، أم وقعتوا بسوء فهم بسبب هذا الحدث الخاطئ اللي وقعكم بمشكلة معينة أو سوء فهم مع المقابل؟ شاركونا قصصكم ونلتقيكم على أمل تكونون بخير إن شاء الله، وحلقة جديدة من ما بين العقل والحدث. باي باي.
0: يا من وقف بوسط قرار، العقل يصيح فكر زين والقلب يريد اتبع إحساسك، يا ترى منو اللي يفوز ومنو الأقوى، المنطق لو الإحساس؟ برنامج بين العقل والحدس راح نحكي عن صراع العاطفة والعقل، شلون العواطف تجرنا وشلون التفكير يوقفنا، بين العقل والحدس مع سمر، وفي الإخراج مصطفى زيكو.
4: هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق، إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كل إلنا.

في بابل.

0: نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: هواك محتاج الشماني،

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. هندسة الطب الحياتي في جامعة المستقبل ينظم زيارة إنسانية لأطفال الأورام في مستشفى الإمام الصادق عليه السلام. الرئيس الفرنسي يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توحيد المواقف الوطنية واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار الحكومة. رئيس إقليم كردستان يزور بغداد. التجارة تعلن حجب الحصة التموينية عن 13 شريحة. العثور على جثة شاب جنوب غربي ديالى. الجمارك السورية، الإسمنت العراقي خطة مرحلية لرفع التوريد. السويد تحتجز سفينة ترفع علم سوريا يشتبه بتبعيتها لأسطول الظل الروسي. ومانشستر يونايتد يعود لدوري أبطال أوروبا بعد هزيمة ليفربول. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio. كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.
2: أسعد الله مساكم مستمعينا الأحبة، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج حكاية فكرة. حكاية فكرة من إعداد وتقديم منار العامري وإخراج قيصر الجراح. مستمعينا الأحبة، حكايتنا اليوم عن فكرة الكمال والمثالية. مستمعينا الأحبة، أكو فكرة دائما تعيش بعقل الإنسان من زمان، فكرة تكون أقرب للحلم أكثر من الواقع، اسمها الكمال والمثالية. هذا الإحساس اللي يخلي الواحد يتمنى يكون بدون أخطاء، بدون نقص، بدون لحظات ضعف، وكأنه الإنسان يريد يوصل النسخة مثالية من نفسه، نسخة ما تغلط أبدا، ما تتردد، ما تخاف. بس السؤال اللي يفرض نفسه دائما، هل الكمال شيء ممكن فعلا؟ لو هو مجرد صورة رسمها المجتمع بعقولنا، تنزرع بينا هذه الفكرة من الطفولة وبشكل ما مباشر، من خلال كلمات نسمعها، منها أنه أنت ليش ما تصير مثل فلان، أو أنت لازم تكون الأفضل بين أقرانك. ويا الوقت تتحول هذه الفكرة، ويتحول هذا الحكي الصوت بداخلنا، يراقب بينا كل تصرف، ويحاسبنا على كل غلطة نغلطها. وهنا تبدي رحلة الإنسان ويا المثالية، رحلة مرات تدفع للنجاح، ومرات تصير حمل ثقيل يخنق روحه. المثالية هي مو فقط تصرف، وإنما هي طريقة تفكير ونظرة للحياة، هي أيضا مقياس قاسي نحاكم به نفسنا والناس. والشخص المثالي غالبا يطلب من نفسه أكثر من طاقته، يرفض الفشل حتى لو كان طبيعي، يشوف الغلط نهاية مو بداية حتى يتعلم منها، يعيش بحالة سباق مستمر ويا صورة رسمها بباله، ويمكن هالصورة أصلا ما إلها وجود بالواقع. وإذا نجي نشوف المجتمع، نلقى مرات يعزز هاي الفكرة بدون ما ينتبه، يشجع الكمال بكل شيء، النجاح الكامل، الشكل الكامل، حتى المشاعر يريدها تكون مضبوطة. وهذا يولد ضغط كبير جدا على الشباب اللي دائما يحاولون يثبتون نفسهم بين توقعات عالية وواقع مليان تحديات. بس بنفس الوقت أيضا أكو جانب ثاني لازم نتوقف عنده، هل المثالية دائما هي شيء سلبي؟ لو ممكن تكون دافع للتطور. اليوم رح ندخل أعمق بهذا الموضوع، وراح نحاول نفهم شنو يعني الإنسان يكون مثالي، وشلون تتكون هذه الفكرة بداخلنا، وشلون ممكن تأثر على حياتنا وعلاقاتنا وحتى نظرتنا لنفسنا. لأنه بالنهاية يمكن الحل مو أنه إحنا نكون كاملين، يمكن الحل أنه نتقبل نقصنا ونفهمه.

مستمعين، مفهوم الكمال والمثالية يعتبر من أكثر المفاهيم تعقيداً بعلم النفس والاجتماع، لأنه ما يقتصر بس على سلوك فردي، وإنما يعكس منظومة كاملة من القيم الاجتماعية والتوقعات الثقافية والضغوط النفسية اللي يعيشها الإنسان داخل مجتمعه. فالمثالية مو مجرد رغبة عابرة حتى يطور الإنسان نفسه، لا، هي نمط تفكير متكامل وقائم على السعي الدائم حتى يحقق معايير عالية جدا. غالبا تكون هذه المعايير مو واقعية. من الناحية العلمية، ممكن تتعرف المثالية بأنه هي نزعة داخلية تدفع الإنسان للسعي للكمال ووضع معايير أداء عالية جدا وميل للنقد الذاتي بشكل مبالغ به. هذا التعريف يوضح أنه المثالية ما تتوقف يم حدود الطموح، تتعداها الحالة من القسوة على النفس، بحيث الإنسان مهما ينجز يحس أنه هذا مو كافي، ودائما أكو شعور بالنقص. أما اجتماعيا، فالمثالية ما تتكون من فراغ، تنمو داخل بيئة بيها توقعات من العائلة، من المدرسة، من المجتمع، كلهم هذول لهم دور أساسي بتكوين هالشي. فمن يتربى الإنسان على أنه القبول مرتبط بالكمال، يبدي تدريجيا يربط قيمته بنفسه على أساس إيش قد يحقق هذه المعايير. والدراسات تبين أن المثالية المفروضة اجتماعيا هي من أخطر الأنواع، لأن الشخص يحس أن الناس تتوقع منه يكون مثالي بكل وقت، وهذا يولد ضغط نفسي مستمر وشعور بالعجز إذا ما وصل لهذه التوقعات. مستمعين، من المهم أنه إحنا نفرق بين نوعين من المثالية، اللي هما المثالية الإيجابية، هاي اللي تدفع الإنسان أنه يتطور ويحقق أهداف واقعية، والمثالية السلبية، هاي اللي مرتبطة بالخوف من الغلط والنقد الذاتي المبالغ به. والأبحاث تبين أنه المثالية مو كلها سيئة، بعض جوانبها ممكن يكون دافع للنجاح، بس المشكلة تبدي لما تتحول الهوس بالكمال، بحيث يصير الغلط مرفوض والفشل شيء ما مسموح به نهائيا. هنا رح تبدي آثارها النفسية والاجتماعية السلبية تبين. على المستوى الاجتماعي، المثالية تأثر بشكل واضح على علاقات الإنسان، فالشخص المثالي غالبا يواجه صعوبة بتقبل أخطاء غيره، ممكن أيضا يميل للعزلة أو يصير عنده توتر بعلاقاته بسبب توقعاته العالية. بعض الدراسات تربط بين المثالية والشعور بالوحدة وضعف التكيف الاجتماعي، خصوصا إذا كانت مرتبطة بضغط المجتمع وبتوقعاته. أما على المستوى الفردي، فالمثالية ترتبط بمشاكل نفسية أخرى، منها القلق والتوتر وقلة الرضا عن النفس، لأنه الإنسان يعيش بصراع دائم بين واقعه وبين الصورة اللي يتخيل لازم يكون عليها، وهذا التناقض يولد ضغط داخلي مستمر عند الشخص. من زاوية ثانية، نقدر نشوف المثالية هي كنوع من أنواع الدفاع عن النفس. بعض الناس يسعون للكمال مو لأنهم طموحين، لا، لأنه يخافون من الفشل أو من الرفض أو من فقدان تقدير الناس. تصير المثالية وسيلة حتى يحمون بها نفسهم، وبنفس الوقت تتحول لعبء نفسي ثقيل. المجتمع العراقي أو بالمجتمعات العربية بشكل عام، المثالية تأخذ بعد إضافي، لأنه تتداخل ويا مفاهيم السمعة والتقاليد وصورة الشخص قدام الناس. غالباً ينطلب من الإنسان أنه يكون نموذج، ومو بس لنفسه بل لعائلته وبيئته أيضاً، وهذا بالتأكيد يزيد الضغط الاجتماعي ويعزز عند الشخص فكرة الكمال. يعني إحنا نقدر نقول أنه المثالية ظاهرة اجتماعية معقدة وإلها وجهين، وجه إيجابي يدفع الإنسان للإنجاز، وجه آخر سلبي ممكن يودي للقلق والعزلة،
والتحدي الحقيقي هنا مو أنه نتخلص من المثالية، بل أنه نعيد تعريفها من جديد، من السعي للكمال إلى السعي للتوازن والواقعية.

نعم مستمعينا الأحبة، لازلنا متواصلين وياكم، وهذه الحلقة من برنامج حكاية فكرة، وحديث حلقتنا لهذا اليوم عن فكرة الكمال والمثالية. الآن مستمعينا نتحدث عن الشخصية المثالية. هذه الشخصية تتغذى على فكرة أنه إنسان يحب يكون زين أو ناجح، إلى تركيبة نفسية معقدة تتكون من أفكار عميقة ومشاعر متناقضة وسلوكيات ظاهرها القوة لكن باطنها مليء بالضغط. والشخص المثالي غالبا نشوفه من الخارج كشخص منظم وناجح ودقيق ويهتم بالتفاصيل بشكل لافت، لكن إذا اقتربنا أكثر نكتشف عالم داخلي مختلف تماما. أول رسمة بارزة بهالشخصية هي المعايير العالية جدا. شخص مثالي ما يرضى بالإنجاز العادي، دائما يريد الأفضل بل الأكمل حتى لو حقق نجاح واضح. غالبا يقلل من قيمته ويشوفه أقل من المطلوب. والإنجاز بالنسبة إله مو نهاية، لا، الإنجاز بالنسبة إله مجرد محطة مؤقتة قبل نقد جديد. والسمة الثانية هي النقد الذاتي القاسي. هذا الشخص يحمل بداخله صوت داخلي جدا قوي، يراقب كل تفصيلة ويحاسبه على أي خطأ مهما كان بسيط. ممكن يغلط غلطة صغيرة لكن هذه الغلطة تكبر بعقله لدرجة تخليه يشعر بالفشل الكامل، وهنا يصير التقييم مو واقعي. تقييمه راح يكون مبالغ به ومؤذي نفسيا. أما على مستوى المشاعر فالشخص المثالي يعيش حالة من القلق المستمر، لأنه دائما يحاول يثبت نفسه، يخاف من الفشل، يخاف من نظرة الآخرين. النجاح عنده ما يجيب له راحة طويلة، لأنه مباشرة يفكر شنو الخطوة الجاية، وهل أنا راح أكون قدها؟ هذا التفكير يخليه دائما بحالة توتر دائم، حتى بأوقات اللي المفروض أنه تكون مريحة له. أما من ناحية السلوك، نلاحظ التردد أو التأجيل أحياناً بعمله وبقراراته، رغم أنه هالشخص يفترض أن يكون حاسم. ليش هذا التردد؟ لأنه خوفه من عدم الوصول للكمال يخليه يتردد يبدي أو يأجل القرار، لأنه يريد كل شيء يكون مثالي من البداية. وهذا التناقض مهم. شخص يريد الكمال لكن أحياناً يتعطل بسببه. أيضا عنده حساسية عالية للنقد الخارجي، حتى لو كان هذا النقد بسيط جدا أو بنية إيجابية ممكن يستقبله بشكل شخصي جدا، لأنه داخليا أصلا هو ناقد لنفسه. فأي ملاحظة خارجية تعزز عنده الشعور وتخليه يحس بعدم الكفاية. وبالعلاقات الشخصية المثالية تواجه تحديات واضحة جدا، ممكن تكون مطالبة أكثر من اللازم، يعني تتوقع من الآخرين نفس مستوى الدقة والالتزام، أو بالعكس منغلقة ومترددة تخاف تظهر ضعفها أو نفسها أو أخطائها قدام الناس، تبني صورة قوية تخفي بيها حقيقتها. ومن أعمق الجوانب بهالشخصية هو الصراع الداخلي، صراع بين صورتين، صورة أني لازم أكون كامل وصورة هاني إنسان طبيعي يغلط ويتعلم. هذا الصراع يخلق تعب نفسي، لأنه الشخص يحاول يعيش بصورة غير واقعية. هو يعرف داخليا أنه الكمال صعب لكن بنفس الوقت ما يقدر يتخلى عنه. ومن المهم جدا أنه نفهم جذور هذه الشخصية. هذه الجذور غالبا ترجع لتجارب الطفولة، مثل التربية الصارمة أو ربط الحب بالإنجاز، الخوف من الرفض، يحاول يكون مثالي حتى يتقبل من الآخرين. ممكن يكون عاش ببيئة تنافسية تخلي الناس أو الإنسان يقيس نفسه دائما بالآخرين. لكن رغم كل هذا الشخصية المثالية مو كلها سلبية، بيها أيضا جوانب قوة مثل الانضباط العالي والدقة والاهتمام بالتفاصيل والطموح والرغبة بالتطور.
يعني المشكلة مو بالمثالية نفسها، المشكلة بدرجتها. لما تكون مرنة واقعية راح تكون دافع للنجاح، بس لما تتحول إلى شرط لقبول الذات راح تصير عبء ثقيل على الإنسان. مستمعين، من هذا التحليل نفهم أنه الشخص المثالي مو إنسان قوي دائما مثل ما يبين عليه. هذا الشخص هو إنسان يحمل داخله معركة مستمرة بين رغبته أنه يكون أفضل وخوفه أنه ما يكون اللي سواه كافي. ويمكن أهم خطوة لهذا الشخص هي أنه يتعلم يتقبل نفسه وهو غير كامل.

مستمعينا الأحبة، خلونا هسه نسولف شوي عن الصراع الداخلي عند الشخصية المثالية. هذا الصراع واحد من أعقد وأثقل الصراعات اللي ممكن يعيشها الإنسان، لأنه ما يكون واضح للناس. هذا الصراع يشتغل بصمت داخل النفس بشكل مستمر، لأنه هو مو لحظة وتعدي. هذا الصراع حالة مستمرة وكأنه معركة يومية بين صورتين، صورة الإنسان الحقيقي وصورة الإنسان اللي يريد يكون عليه. الشخص المثالي دائما يعيش بين اللي هو عليه واللي لازم يكون عليه. بداخله صوتين ما يهدئون أبد، صوت يقول تعبت أريد أرتاح هذا كافي، وصوت ثاني يكون قاسي جدا دائما يقول له لا هذا مو كافي، ولازم تكون أحسن، ولازم تقدم أكثر، ولازم توصل للكمال. هذا التضارب يولد توتر دائم، لأنه أي خيار ياخذه يكون بشعور بالذنب. إذا ارتاح يحس بنفسه مقصر، وإذا تعب وتعب نفسه يحس بنفسه مستنزف. من أقصى جوانب هذا الصراع هو أنه معايير المثالية غالبا تكون أعلى من الواقع. يعني مهما سوى يبقى أكو فجوة بين اللي أنجزه وقدمه وبين اللي كان يتوقعه من نفسه. هذه الفجوة ما تخلي يحس برضا، لا بالعكس رح تخلي دائما يشوف نفسه عنده نقص. حتى النجاح يتحول إلى مصدر ضغط مراحة. هذا الصراع عند الشخصية المثالية يتغذى على الخوف، خوف من الفشل، خوف من نظرة الناس، الخوف من فقدان القيمة. الشخص المثالي غالبا يربط قيمته بإنجازه، لذلك إنه كل ما يخاف يفشل يحس وكأنه راح يخسر الناس ويخسر نفسه، مو بس النتيجة. لذلك دائما تلقاه يعيش بحذر مبالغ به، يفكر بكل خطوة أكثر من اللازم، أحيانا يتجمد ما يتحرك. وأكو بعد جانب مهم بالصراع، هو الصراع بين القبول وبين السيطرة. يعني بداخله رغبة طبيعية أنه يقبل مثل ما هو بدون أي شروط، بس بنفس الوقت يحاول يسيطر على كل تفاصيل حياته حتى يضمن هذا القبول نفسه. وهنا رح يصير عايش بتناقض، يريد يكون على طبيعته مرة، بس المرة الثانية يخاف طبيعته ما تكون كافية عند الآخرين أو عند نفسه أيضا. كذلك الشخصية المثالية تعيش صراع بين الصدق وبين التظاهر. يعني هو يعرف داخليا أنه هو شخص مو كامل، يعرف أنه هو يغلط ويتعب ويتردد، بس بنفس الوقت يحاول يظهر بصورة مثالية قدام الآخرين. يبدي يمثل دور الشخص المتماسك حتى لو بداخله منهار تماما. هذا التمثيل المستمر يخلق فجوة بينه وبين نفسه، وكأنه صار شخصين مو شخص واحد. ومن أكثر الأمور اللي تزيد هذا الصراع هو النقد الداخلي القاسي. الشخص المثالي غالبا يكون أكبر ناقد لنفسه، يحاسب نفسه على أصغر التفاصيل، يضخم الأخطاء بطريقة غير عادلة. يمكن نفس الغلطة لو صدرت من شخص ثاني يتقبلها بسهولة وبشكل اعتيادي أيضا، بس إذا صدرت منه لا تتحول إلى دليل على عدم الكفاية. وهذا النقد الداخلي ما يخليه يعيش بسلام، لأنه حتى بلحظات الراحة عقله يبقى يشتغل، كان لازم أسوي أكثر، وليش ما سويت الأفضل، وليش غلطت. مستمعين، هذا الاستنزاف المستمر يخلي حتى اللحظات الحلوة تكون بيها مناغصات وناقصة. والصراع يظهر أهم بعلاقات الشخص المثالي، لأنه دائما يريد يكون مثالي قدام الناس، يخاف يبين ضعفه، يخاف حتى يطلب مساعدة، يخاف ينكشف أنه يكون قريب شكلياً بس بعيد عاطفياً. هذا يولد عنده شعور غريب،
الشخص المثالي دائما يكون محاط بالناس، لكن داخليا هو وحيد. أحيانا هذا الصراع يوصل لمرحلة من الانقسام الداخلي، جزء منه يريد يتوقف، يريد يتعب، يخفف الضغط، وجزء ثاني لا يرفض، يضغط أكثر ويطالب بالمزيد. هذا الانقسام يخليه ما يعرف شنو يريد فعلا، هل يريد النجاح لو يريد الراحة، هل يريد يرضي نفسه لو يرضي الصورة اللي رسمها. ويا الوقت ممكن يتحول هذا الصراع إلى إنهاك نفسي حقيقي، لأنه يعيش بحالة شد مستمرة بدون مساحة كافية إلى يتنفس من خلالها أو يتسامح ويا نفسه. يبدي يفقد الإحساس بالمتعة، ويصير كل شيء واجب لازم ينجز، مو تجربة يعيشها. ولكن مستمعين، رغم كل هذا لازم نفهم أنه هذا الصراع ما جاي من فراغ. غالبا هذا الصراع هو نتيجة رغبة عميقة بالأمان وبالقبول وبالإحساس بالقيمة. يعني الشخص المثالي مو ضعيف، بالعكس هو إنسان يحاول يحمي نفسه بطريقته الخاصة حتى لو كانت متعبة عليه. والحل هي مو أنه يترك الطموح ولا أنه يصير عادي وبدون أهداف. الحل يكون بالتوازن، أنه يتعلم يفرق بين السعي للتطور وبين السعي للكمال، أنه ينطي لنفسه حق الغلط مثل ما ينطيها حق النجاح، ويفهم أنه قيمته ما تنقاس بس بالإنجاز، قيمته وقيمة أي إنسان تقاس بكونه إنسان. الصراع الحقيقي مو بينه وبين العالم، الصراع بينه وبين نفسه. وأول خطوة للراحة هي أنه يخفف قسوته على نفسه ويقبل أنه يكون إنسان مو نسخة مثالية مستحيلة.

نعم مستمعينا الأحبة، ما زلنا متواصلين وياكم وحلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكاية فكرة، وفكرتنا لهذا اليوم هي الكمال والمثالية. الآن نطرح تساؤل، ماذا لو؟ ماذا لو الإنسان صار مثالي فعلا، كامل من كل الجهات؟ يعني لو كل الناس صاروا مثاليين، الإنسان ما يخطأ، ما يتردد، ما يضعف، ما بي أي تناقض. بالبداية ممكن تبين الفكرة حلوة ومغرية، مثل ما تصورها الفيلسوف أفلاطون لما حكى عن عالم مثالي ما بي نقص، أو مثل ما حاول أرسطو يوصل لفكرة التوازن الكامل بين الصفات. بس تعالوا خلينا نفكر شوي، شو راح يصير لو فعلا هذا الشيء تحقق؟ بصراحة راح نفقد أهم شيء خلينا بشر، لأن الخطأ هو اللي يعلمنا، والنقص هو اللي يدفعنا نتطور، والتردد هو اللي يخلينا نختار ونفهم نفسنا أكثر.

مثاليين. أكيد رح يختفي الاختلاف، وهنا رح نكون كلنا نسخ مكررة، كلنا نصير نفس الشيء. يضيع الإبداع اللي أساسه أصلاً محاولة التعويض النقص. الفيلسوف إيمانوال كانت كان يشوف أنه الإنسان مو مهم أنه يكون كامل، المهم يسعى للكمال أخلاقياً. يعني القيمة الحقيقية مو أنك توصل للكمال، لا، لأنه هذا شبه مستحيل. القيمة الحقيقية أنك تبقى تمشي بطريقة تغلط وتتعلم، توقع وترجع توقف، وتظل تحاول تحاول لحد ما تصير أحسن من قبل. باختصار مستمعينا، المثالية مو معناها أنه تكون إنسان ما بيه عيوب، بل معناها يكون عندك وعي يخليك تطور نفسك بدون ما تفقد إنسانيتك. لأن يمكن جمال الإنسان أصلاً مو بنقصه بل بكماله.

مستمعين الأحبة، بالنهاية الكمال مو محطة يوصلها الإنسان ولا صفة ممكن يمتلكها بشكل كامل. الكمال والمثالية فكرة أكثر مما هي واقع، وكل ما ركض الإنسان وراها كل ما ابتعد عن أبسط شيء يحتاجه، واللي هو راحته النفسية وقبوله لنفسه. المثالية بحدودها المعقولة ممكن تدفع الإنسان للتطور، لكن من تتحول لهوس تصير عبء ثقيل جدا يسرق منه لذة الحياة والإنسانية. لأن الحياة بطبيعتها ناقصة، الحياة بطبيعتها متغيرة، ما تمشي وفق معايير ثابتة أو مثالية، والإنسان جزء من هذه الحياة مو استثناء منها. والقوة الحقيقية هي مو إنك ما تغلط نهائياً، القوة الحقيقية هي إنك تعرف شلون تتعامل ويا غلطك. القوة الحقيقية مو إنك تكون كامل ومثالي، لا، إنك تكون صادق ويا نفسك، ومو إنك تثبت قيمتك للناس، أيضاً هذا الشيء خاطئ. القوة الحقيقية إنك تحس بيها من داخلك بدون أي شروط. يمكن أجمل توازن يوصل إلى الإنسان هو أنه يسعى للأفضل، بس بدون ما يعاقب نفسه إذا ما وصل للكمال. يبقى يتقدم، يتعلم، يكبر وهو متصالح ويا نقصه قبل كماله. لأنه بالنهاية الإنسان مو مشروع لازم يكتمل، الإنسان تجربة لازم تعاش.

مستمعينا الأحبة، حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكاية فكرة وصلت لنهايتها. بالختام تقبلوا أطيب التحايا ممن كان وياكم بإعدادها وتقديمها منار العامري، وبالإخراج المباشر الزميل المبدع قيصر الجراح. شكرا لكم وإلى اللقاء.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معاً نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. هندسة الطب الحياتي في جامعة المستقبل ينظم زيارة إنسانية لأطفال الأورام في مستشفى الإمام الصادق عليه السلام. الرئيس الفرنسي يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توحيد المواقف الوطنية واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار الحكومة. رئيس إقليم كردستان يزور بغداد. التجارة تعلن حجم الحصة التموينية عن 13 شريحة. العثور على جثة شاب جنوب غربي ديالى. الجمارك السورية، الإسمنت العراقي خطة مرحلية لرفع التوريد. السويد تحتجز سفينة ترفع علم سوريا يشتبه بتبعيتها لأسطول الظل الروسي. ومانشستر يونايتد يعود لدوري أبطال أوروبا بعد هزيمة ليفربول. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

وكفى بربك هاديا.

الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب

الشيخ مصطفى إسماعيل. يعتبر الشيخ مصطفى إسماعيل من أبرز شيوخ التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، أتقن المقامات وقرأ القرآن الكريم بأكثر من 19 مقاما بفروعها وبصوت عذب وأداء قوي، وقد عرف عنه أنه صاحب نفس طويل في القراءة التجويدية. سجل بصوته تلاوة القرآن الكريم كاملا مرتلا، ترك وراءه 1300 تلاوة لا تزال تبث عبر إذاعات القرآن الكريم. ركب في تلاواته النغمات والمقامات بشكل استحوذ على إعجاب المستمعين، وكان ينتقل بسلاسة من نغمة إلى أخرى، ويعرف بقدراته الصوتية بشكل جيد وكيف يستخدمها في الوقت المناسب. استطاع أن يمزج بين علم القراءات وأحكام التلاوة وعلم التفسير وعلم المقامات، وكان يستحضر حجة القرآن الكريم في صوته ويبثها في أفئدة المستمعين لاستشعار جلال المعنى القرآني. كان أول قارئ يسجل في الإذاعة المصرية دون أن يمتحن فيها، واختاره الملك فاروق قارئا للقصر الملكي، وكرمه عبد الناصر وأخذه معه السادات في زيارته للقدس. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال ما خطبكما؟

صدق الله العلي العظيم. ولد الشيخ مصطفى اسماعيل في محافظة الغربية في 17 يونيو من العام 1905، حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز 12 من العمر في كتاب القرية، ثم التحق بالمعهد الأحمدي في طنطا ليتم دراسته القراءات وأحكام التلاوة. أتم الشيخ تلاوة وتجويد القرآن الكريم وراجعه 30 مرة على يد الشيخ إدريس فاخر. وفي إحدى ليالي شهر رمضان سنة 1917 كان الشيخ إدريس يسهر في منزل الشيخ مصطفى هو وابنه، فقال الشيخ إدريس لابنه اقرأ، وبعد أن فرغ ابنه من القراءة قال اقرأ يا مصطفى سورة صاد، فرد عليه مصطفى اسماعيل بطويلة يا سيدنا، لكنه قرأها. وعندما شمل أهل البيت بالسرور وهنأ الشيخ إدريس تلميذه الموهوب. بعدها أتم مصطفى اسماعيل تجويد القرآن وتلاوته بالقراءات العشر على يد الشيخ إدريس فاخر، وعمره لم يتجاوز 16 عاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ثم ذهب الشيخ مصطفى إسماعيل للإقامة في طنطا، ومن هناك سجلت الانطلاقة الحقيقية لموهبته عندما وصل جثمان السيد حسين القصبي من إسطنبول إلى طنطا، وخرجت طنطا كلها تستقبل الجثمان في محطة القطار بالمدينة. ويقول الشيخ مصطفى إسماعيل: خرجت مثل باقي الناس نستقبل الجثمان، ويوم العزاء دعاني أحد أقارب السيد القصبي للقراءة في العزاء، وكان عمري 16 عاما، ولبست العمة والجبة، وأراد الله أن يسمعني جميع الناس من المديريات وجميع عيان مصر. وذهبت إلى السرداق الضخم المقام لاستقبال الأمير محمد علي الوصي على عرش فاروق وسعى الزغلول وعيان مصر وأعضاء الأسرة المالكة في ذلك الوقت، ولم يكن هناك مكبرات صوت، فقررت أن أسمع السرداق كله صوتي. وعندما انتهى أول القراء وكان اسمه الشيخ سالم هزاع ونزل من على الدكة، قفزت على الدكة وجلست، وفجأة نادى قارئ قائلا: انزل يا ولد، هو شغل عيال. حتى حضر أحد أقارب السيد القصبي وقال للشيخ: هذا قارئ مدعو للقراءة مثلك. وقرأت وأبهرت الحضور بتلاوتي، وكذلك انبهر الشيخ حسن حينها. بسم الله الرحمن الرحيم.

حكما.

صدق الله العلي العظيم. وكذلك استمع إلى الشيخ مصطفى إسماعيل الشيخ محمد رفعت، وكان هو نفسه من المعجبين والمتأثرين بصوت الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وغيرهما، ضاع شهرته في أنحاء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة لها، ونصحه أحد المقربين منه للذهاب إلى القاهرة، وبالفعل ذهب إلى هناك والتقى بأحد المشايخ الذي استمع إليه واستحسن قراءته وعذوبة صوته، ثم قدمه في اليوم التالي ليقرأ في احتفال تغيب عنه الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي لظرف طارئ، وأعجب به الحاضرون، وسمعه الملك فاروق وأعجب بصوته، وأمر بتعيينه قارئا للقصر الملكي، على الرغم من أنه لم يكن قد اعتمد في الإذاعة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. زار الشيخ مصطفى إسماعيل 25 دولة عربية وإسلامية، وقضى ليالي شهر رمضان المبارك وهو يتلو القرآن الكريم فيها، كما سافر إلى جزيرة سيلان وتركيا وماليزيا وتنزانيا، وزار أيضا ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وزار الشيخ مصطفى إسماعيل مدينة القدس.

السادات من المقيمين لسماع صوت الشيخ مصطفى اسماعيل، حتى انه كان يقلد طريقته في التلاوه عندما كان السادات في سجنه. كذلك اختاره ضمن الوفد الرسمي لدى زيارته للقدس سنه 1977، وهناك قام ثانيه بقراءه القران الكريم في المسجد الاقصى. حصل الشيخ مصطفى اسماعيل على وسام الاستحقاق من الرئيس الراحل جمال الناصر، وعلى وسام الأرز من لبنان في العام 1958، ووسام الفنون عام 1965، ووسام الامتياز عام 1985 من الرئيس حسني مبارك، ووسام الاستحقاق من سوريا، كما حصل على أهم وسام من ماليزيا، ووسام الفنون من تنزانيا، وقد تلقى

0: تستخرجوا منه حلية تلبسونها.
1: صدق الله العلي العظيم. وفي الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة 22 ديسمبر سنة 1978 غادر الشيخ مصطفى اسماعيل عزبته في قرية ميت غزال مودعا ابنته ومتجها إلى دمياط للقراءة في افتتاح جامع البحر بحضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وفي ذلك اليوم وقبل أن يصل إلى دمياط كان يداعب سائقه كعادته وكان يقرأ بعض آيات القرآن في السيارة. يقول السائق إن الشيخ يومها كان حائرا لأنه كان ينسى بعض الآيات القرآنية التي كان يرددها فيلتفت إلى السائق قائلا: والنبي قل لي يا محرم إيه الآية اللي بعد الآية دي. وفي دمياط قرأ الشيخ تلاوته الأخيرة وبعدها طلب من السائق الرجوع إلى قريته بجوار طنطا. وعند مفترق الطريق بين طنطا والمحلة الكبرى طلب منه التوجه إلى الأسكندرية وكان مرحا جدا مع السائق محرم. وعند دمنهور طلب من السائق التوقف لشراء بعض الأكل وأكلها مع سائقه وكانت آخرة ما أكل الشيخ في حياته. اتصل أحد أصدقاء الشيخ تليفونيا بالمنزل بعد وصول الشيخ إليه وعرف أنه قد أصيب بجلطة دماغية فأحضر معه الأطباء، ثم نقل الشيخ إلى المستشفى في الأسكندرية وهو في غيبوبة تامة. ظل بعدها أياما إلى أن توفي في صباح يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 1978، وأقيمت له جنازة رسمية يوم الخميس 28 ديسمبر 1978، ودفن في المسجد الملحق بداره في قرية ميت غزال بمحافظة الغرب.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61، 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

اني اخاف ارمش وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هاد جبت منين ما حد يشبه وصافك قلبي كان ميت كان عاش بلحظة الشاب

هنا هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: إذاعة المستقبل أف أم الأولى في بابل.
1: مرات الإنسان يحاول يصلح شيء بس من يفكر غلط النتيجة تكون كارثة. انتقام الطبيعة، برنامج يكشف قصص حقيقية عن قرارات بشرية كانت بنية الحل لكنها صارت سبب دمار ما كان بالحسبان. تعالوا نكتشف شلون الطبيعة ترد وشلون ممكن نتعلم من أخطائنا. انتقام الطبيعة، إعداد زيد الشوكة وتقديم منار العامري ومونتاج مصطفى زيكو.
2: حياكم الله مستمعينا ويا هلا بكم بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا انتقام الطبيعة. حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا عن غزو الأفاعي بجزيرة غوام. هذه كارثة بدت بحادث بسيط وتحولت لنهاية العالم البيئية. بسنة 1944 وبأحداث الحرب العالمية الثانية، غوام جزيرة صغيرة مكانها بالمحيط الهادي، كانت قبل قاعدة عسكرية أمريكية مهمة. الطيارات الأمريكية كانت تجيب وياها معدات وجنود لما تروح لهذه الجزيرة، لكن ويا هاي الطيارات صعدت وياهم مسافرة خطرة جدا وبدون ما أحد ينتبه إلها. هذه المسافرة هي الأفعى البنية الشجرية، الأفعى اللي اجت ويا الإمدادات من بابوا اللي حاليا يسموها غينيا الجديدة. بس ما حد كان يعرف أن دخول هذه الأفعى راح يدمر النظام البيئي للجزيرة بشكل ما صار بتاريخ البشرية. بنهاية سنة 1950 سكان غوام بدأوا يلاحظون نقص غريب بعدد الطيور. أصوات الطيور اللي كانت تملي الغابات بدأت تختفي، وبنفس الوقت بدأت تقارير تتكاثر عن أفاعي طويلة تتسلق البيوت وتدخل للمزارع. بس ما حد كان فاهم شنو اللي دي يصير بالضبط. أول بحث علمي صار بسنة 1965 لما خبراء البيئة درسوا سبب انخفاض الطيور، وكانت الصدمة أنه الأفاعي البنية الشجرية انتشرت بشكل مخيف وصارت السيطرة على الجزيرة بلا أي مفترس طبيعي يوقف بوجهها. الجزيرة قبل كانت تحتوي على 12 نوع من الطيور الفريدة، كلها ما متعودة على وجود مفترسات مثل الأفاعي، لكن جزيرة غوام ما كان بيها أفاعي أبداً قبل الحرب. وخلال 10 سنوات بس نص أنواع الطيور انقرضت تماماً. وبسنة 1980 العلماء أعلنوا أنه الجزيرة فقدت كل الطيور المحلية. جزيرة غوام اللي كانت تعجب الحياة صارت مقبرة صامتة. الغابات بدأت تتغير لأن الطيور ما بقت حتى تنشر بذور الأشجار، وهالشي سبب تغيير خطير بالتوازن البيئي. بسنة 1990 هذه الأفاعي البنية الشجرية وصل عددها لأكثر من 1,000,000 أفعى، يعني أكثر من 50 أفعى بكل كيلومتر مربع. الكارثة الثانية بدأت تدخل المحطات الكهربائية وتتسبب بانقطاعات ضخمة. الجزيرة كانت تتعرض لأكثر من 200 عطل كهربائي سنوياً بسبب الأفاعي اللي تتسلق الأعمدة وتسبب تماس كهربائي، وهذا خلى الحكومة تصرف أكثر من 5 ملايين دولار بالسنة بس حتى تصلح الشبكة الكهربائية. بعدها وبسنة 1993 اجتمعت الحكومة الفيدرالية الأمريكية ويا علماء البيئة وقرروا يبدون أكبر حملة لمكافحة الأفاعي بالتاريخ. الحكومة هنا صرفت 8 ملايين دولار، هذه 8 ملايين دولار بس بأول 5 سنوات على برامج المكافحة. جربوا مبيدات خاصة، جربوا مصيادات وحتى إطلاق خنازير برية تاكل الأفاعي، بس ولا طريقة كانت كافية، لأنه الأفاعي صارت أذكى وأكثر مقاومة للسموم. بسنة 2005 وزارة الدفاع الأمريكية علنوا أنه خسائر جزيرة غوام بسبب الأفاعي تجاوزت 50 مليون دولار سنوياً. بين تصليح الكهرباء وخسائر المزارع والتأثير على السياحة، لأنه الناس ما تقدر تروح تمشي بالغابات بعد ما صارت مليانة أفاعي. بسنة 2010 خصصوا ميزانية طوارئ ب 25 مليون دولار، مولوا بيها أبحاث جديدة حتى يكافحون الأفاعي. وبسنة 2013 الحكومة الأمريكية قررت تجرب طريقة غريبة جداً، طيارات عسكرية بدت تشمر آلاف الفيران المسمومة من الجو حتى تأكلها الأفاعي وتموت. هذه الطريقة نجحت بس بشكل جزئي، لكن ما قدرت تقضي على الأفاعي نهائياً، لأن الأعداد كانت جداً كبيرة. ولحد هذا اليوم الأفاعي البنية الشجرية بعدها تسيطر على جزيرة غوام، وخسائر الحكومة وصلت لأكثر من 500 مليون دولار على مدار السنين بدون حل جذري. وهذه القصة مستمعينا تثبت لنا أنه غزو كائن غريب ممكن يغير بيئة كاملة للأبد، مجرد أفعى وحدة تسللت ويا الطيارات خلال الحرب، مسحت الطيور من الجزيرة، دمرت التوازن البيئي، وكلفت الحكومة مئات الملايين من الدولارات. وكل هذا لأنه ما حد فكر بالمستقبل لما دخلت الأفاعي الأول مرة. مستمعينا، حلقتنا لهذا اليوم انتهت من برنامج انتقام الطبيعة. انتظرونا بحلقات قادمة، في أمان الله.
1: مرات الإنسان يحاول يصلح شيء، بس من يفكر غلط النتيجة تكون كارثة. انتقام الطبيعة، برنامج يكشف قصص حقيقية عن قرارات بشرية كانت بنية الحل لكنها صارت سبب دمار ما كان بالحسبان. تعالوا نكتشف شلون الطبيعة ترد وشلون ممكن نتعلم من أخطائنا. انتقام الطبيعة، إعداد زيد الشوكة وتقديم منار العامري ومونتاج مصطفى زيكو.
3: من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كل

0: نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM الأولى في بابل.

0: المجلس السياسي يؤكد للجنة الإطار التنسيقي الجهوزية لحضور جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة. جامعة المستقبل وجامعة الأزهر تبحثان عبر اجتماع إلكتروني آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي المشترك. شرطة بابل تحبط محاولة سرقة مكونات شبكة الكهرباء في المسيب وتلقي القبض على المتهم. قائد شرطة بابل يشارك في مؤتمر أمني موسع برئاسة وزير الداخلية ويؤكد دعم التوجيهات الأمنية. وآخر العناوين: السويد تحتجز ناقلة نفط في بحر البلطيق ترفع العلم السوري. ومن العناوين نلتقل بكم إلى التفاصيل، تقرأها لكم مريم الزبيدي ومحمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: في إطار تعزيز التكامل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الأمني، شارك قائد شرطة محافظة بابل اللواء عباس حسن ناصر الحسيني في المؤتمر الأمني الموسع الذي ترأسه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وبحضور قوات الشرطة في بغداد والمحافظات وعدد من المسؤولين. وشهد المؤتمر عرض الإيجاز الشهري لمعدلات الجريمة والحوادث مع تحليل لمؤشرات الانخفاض والارتفاع ومقارنة بين شهري آذار ونيسان. وأكد وزير الداخلية جملة من التوصيات أبرزها تقييم القيادات الأمنية دوريا وإعادة تنظيم القواطع وتطوير عمل السيطرات الخارجية، إضافة إلى استنفار الدفاع المدني خلال موسم الحصاد لحماية الأراضي الزراعية من الحرائق.
2: أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل أحباط مخطط لسرقة مكونات شبكة الكهرباء في قضاء المسيب وإلقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود. وذكرت القيادة أن العملية نفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة وردت من ضابط استخبارات مركز شرطة كهرباء المسيب، أشارت إلى تحركات لشخص يستخدم عجلة نوع كرين لسرقة أعمدة وأسلاك وبوردات كهربائية. وأضافت أن فريق عمل مشترك من شعبة مكافحة إجرام السد وقسم شرطة الكهرباء وأمن الأفراد باشر إجراءات التحري وجمع المعلومات مع الاستعانة بكاميرات المراقبة وشهادات المواطنين، إضافة إلى الكشف الموقعي وتوثيق الأدلة. وأشارت إلى أن التحقيقات قادت إلى تحديد هوية المتهم من سكنة قضاء المسيبة. وبعد استحصال الموافقات القضائية نفذ كمين أمني في ناحية سد أسفر عن إلقاء القبض عليه أثناء محاولته إخفاء المسروقات. وتابعت أن القوة ضبطت جميع المواد المسروقة بما فيها الأعمدة والأسلاك والبوردات الكهربائية، إضافة إلى حجز العجلة المستخدمة في الجريمة، مبينة أن المتهم اعترف صراحة خلال التحقيق وجاءت أقواله متطابقة مع كشف الدلالة والأدلة الميدانية.
0: بحثت جامعة المستقبل وجامعة الأزهر خلال اجتماع إلكتروني آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي المشترك ضمن توجيه لتعزيز الشراكات العربية والدولية. وشهد الاجتماع حضور رئيس جامعة المستقبل حسن شاكر مجدي ومدير الإشراف العلمي مظفر الزهيري وعدد من المسؤولين إلى جانب أكاديميين من جامعة الأزهر. وتضمن اللقاء عرضا عن إنجازات جامعة المستقبل في البحث العلمي وتطوير البيئة الأكاديمية والتصنيفات الدولية فضلا عن شراكاتها السابقة. كما ناقش الجانبان سبل تفعيل التعاون المستقبلي بما يشمل التبادل الأكاديمي والبحوث المشتركة وتنظيم الفعاليات العلمية وتبادل الخبرات. ويأتي الاجتماع ضمن استراتيجية الجامعة لتعزيز جودة التعليم وبناء علاقات أكاديمية رصينة تسهم في تحقيق التميز.
2: أعلنت كلية الفنون الجميلة في جامعة المستقبل تبنيها ودعمها الرسمي لمشروع بينالي العراق الدولي للفنون 2025-2030 بوصفه أحد أبرز المشروعات الثقافية التي تهدف إلى إعادة تموضع العراق على خارطة الفن العالمية. وأكدت أن الفن ليس مجرد تعبير جمالي بل لغة إنسانية تعبر عن هوية الشعوب وتبني جسور التواصل الحضاري، مشيرة إلى أن المشروع يستلهم الإرث العراقي العريق ويجمع بين الأصالة والتقنيات الحديثة ضمن فضاء فني معاصر. كما أوضحت عمادة الكلية أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لدورها الأكاديمي في رعاية الإبداع واحتضان الطاقات الشابة وتوفير بيئة محفزة للإنتاج الفني، بما يتيح للطلبة والفنانين الانخراط في تجارب فنية دولية وتوسيع آفاقهم. أهالي قضاء الهاشمية في بابل يترقبون إنجاز مشروع المجاري في جنوب المحافظة وسط مطالبات بالإسراع بتنفيذه، لما يمثله من أهمية كبيرة كأحد أبرز مشاريع البنى التحتية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
3: مشهد يتكرر يوميا في قضاء الهاشمية جنوبي بابل، مياه آسنة تغمر الأزقة وتثقل كاهل الأهالي في ظل غياب حلول جذرية لمشكلة الصرف الصحي، ما يجعل الواقع الخدمي يشكل تحديا حقيقيا أمام السكان. المواطن عباس جابر تحدث قائلا:
4: نتمنى نصبر هاي السنة والنص اللي قادمة وإن شاء الله هذا المشروع يشوف النور والناس ترتاح وتخلص من نسبة المياه ونسبة الطوفان بالشوارع ونسبة الأطفال بالشتاء وهاي الشوارع الغير معبدة. لأنه كل ما نقول يا بالشارع يقول لك والله تبليط ومجاري تبليط ومجاري، فنتأمل هذا المشروع يكمل.
3: فيما تؤكد الجهات الرسمية أن مشروع مجاري جنوب بابل يسير وفق الجدول الزمني والخطط الموضوعة، مشيرة إلى أنه سيسير بشكل كبير في إنهاء أزمة الصرف الصحي وتحسين الواقع البيئي، فضلا عن تقديم خدمات أفضل تواكب التوسع السكاني في المنطقة. قائم مقام قضاء الهاشمية الأستاذ سلام كريم تحدث لإذاعتنا:
5: هو المشروع مثل ما تعرف هو اتحادي وزاري، والمدة مات الإجمالية فيما يتعلق بالهاشمية والحمزة والقاسم هو 3 سنوات. احنا باشرنا بالشهر الواحد الشهر الاول من هذا العام، وان شاء الله تعالى واعدونا المهندس المقيم واحنا متابعينهم طبعا بشكل اسبوعي وبشكل وعدنا فرقنا والمهندسين من الفنيين داخل القمة ومتابعة وياهم.
3: وبين واقع خدمي صعب وتطمينات رسمية، يبقى الامل قائما لدى اهالي الهاشمية بان يرى المشروع النور قريبا ويضع حدا لمعاناة امتدت لسنوات. لإذاعة جامعة المستقبل علي العجيلي.
2: الخوف والنفوذ والخطوط الحمراء كلها ضغوط على حرية الصحفيين في بابل، تحد من كشف الحقائق وتؤجل الملفات الحساسة. التفاصيل مع الزميل فاروق الجمل.
6: هنالك قصص تكتب وأخرى لا ترى النور وتقارير لم تنجز، ليس لضعف مهني بل لأن بعض الملفات تصطدم بالخوف أو النفوذ، حيث يؤكد الصحفيون أن الاقتراب من القضايا الحساسة يضعهم أمام مسؤولية كبيرة بين نقل الحقيقة وتجنب المخاطر قد تكون مهنية أو شخصية، فيما تبقى بعض المعلومات مؤجلة أو غير منشورة، خاصة تلك المتعلقة بملفات الفساد أو القضايا الأمنية والاجتماعية المعقدة. والحديث للصحفي نوار المسلماوي.
7: هنالك بعض التقارير إلي آني خاصة بي، ما نشرت هذه التقارير، ما استطعت أن أنشرها لأنه أكو هاجس بداخلي قال لي أنه أكو فتشي أعلى من القانون راح تتعرض لمساءلات، تتعرض لأشياء، يجوز قوة خارجية، أنه ما خلتني أنشر هذا داخلي، ما خلاني أنشر هذا التقرير.
6: في المقابل تبرز نقابة الصحفيين والمؤسسات المعنية بحرية التعبير بدورها في الدفاع عن حق الوصول إلى المعلومة وتوفير الحماية القانونية والمهنية للعاملين في المجال الإعلامي، إلا أن صحفيين يتساءلون عن مدى كفاية هذه الجهود لضمان بيئة آمنة للعمل، خصوصا في ظل ما يصفونه ببيئة غير متوازنة تحمل القلق والخوف وتحد من حرية الطرح. يوسف الجمل نقيب صحفي بابل تحدث لإذاعتنا.
8: من جهتنا احنا نحاول ان نوضح بالكتب الرسمية وبالتعليمات الصادرة من اعلى سلطات في البلد باهمية الحصول على المعلومات. من ضمن التقرير ومن ضمن التقرير يجب ان يذكر بانه ذهب الى هذه الدائرة ليحفظ حق القانوني.
6: طريق الحقيقة ليس سهلا دائما، لكنه خيار يتمسك به الصحفيون إيمانا بقيمة الكلمة رغم كل التحديات. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد المجلس السياسي الوطني خلال لقائه لجنة الإطار التنسيقي الجهوزية لحضور جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة. وذكر بيان للمجلس السياسي إن قيادات المجلس السياسي الوطني استقبلت وفدا من الإطار التنسيقي في مقر رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي. وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة إلى جانب مناقشة أبرز التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه العراق وعدد من الملفات والمشكلات المتراكمة، وضرورة إيجاد رؤى وحلول تضمن ضمن البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين وتعزيز الاستقرار. وأضاف إن قيادات المجلس أكدوا جهوزيتهم لحضور جلسة مجلس النواب لمنح الحكومة الجديدة الثقة لتباشر مهامها في أسرع وقت ممكن.
2: أكد الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني أهمية التفاهمات المشتركة لضمان تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة. وذكر بيان للإطار أن لجنته القيادية المعنية بحوارات تشكيل الحكومة استقبلت وفد الحزب برئاسة رئيس إقليم كردستان نجرفان بارزاني. وأضاف أن اللقاء بحث ملفات عدة تتعلق بمسار تشكيل الحكومة، حيث قدم الوفد الكردستاني مقترحات تسهم في إثراء البرنامج الحكومي. وبيّن البيان أن هذه الرؤى تهدف إلى تلبية تطلعات المواطنين وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد، وأشار إلى تبادل وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون بين القوى السياسية، مؤكدين أن التفاهمات المشتركة تمثل ركيزة أساسية لتشكيل حكومة تحقق التنمية والخدمات.
0: أكد رئيس الجمهورية نزار أميدي ورئيس تحالف النهج الوطني عبد الحسين الموسوي ضرورة اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار الحكومة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية إن رئيس الجمهورية نزار أميدي التقى في بغداد رئيس تحالف النهج الوطني عبد الحسين الموسوي وبحث اللقاء مستجدات المشهد على الساحة المحلية وأهمية العمل المشترك بين القوى الوطنية لترسيخ حالة الاستقرار السياسي والأمني. وأضاف كما جرت مناقشة مسار تشكيل الحكومة المقبلة والحوارات الجارية بين الكتل السياسية والتأكيد على ضرورة اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بما يضمن اختيار تشكيل حكومة قوية ومتماسكة ضمن المدة الدستورية المحددة تكون قادرة على تنفيذ برامجها الحكومية بفاعلية وبما يستجيب لمتطلبات المرحلة.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
2: دوليا، أجرت الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز هبوطا اضطراريا في مطار أنقرة بسبب طارئ تقني وفق ما أعلن مكتب رئاسة الحكومة الإسبانية من دون توضيح طبيعة الخلل. وأشار المكتب إلى أن الوفد الإسباني سيقضي ليلته في أنقرة على أن يستأنف رحلته اليوم نحو أرمينيا. ويأتي ذلك بينما كان سانشيز متوجها إلى العاصمة الأرمينية للمشاركة في القمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية.
0: أكدت لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أن أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز يعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار. وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي في تصريح صحفي إن إدارة مضيق هرمز والخليج لن تخضع لما وصفه بالمنشورات المضللة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف أن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعتبر انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أن إيران ستتعامل مع مثل هذه الخطوة بجدية. وأشار إلى أن هذه السيناريوهات لتبادل الاتهامات لم تعد مقنعة لأحد.
2: احتجز خفر السواحل السويدي ناقلة نفط في بحر البلطيق تدعى جين هوي باشتباه رفعها علما مزيفا وإدراجها ضمن قوائم العقوبات الأوروبية. وصعد خفر السواحل والشرطة على متن السفينة التي ترفع العلم السوري في المياه الإقليمية السويدية جنوب تريلبورغ، وبدأوا تحقيقا أوليا بشأن عدم صلاحيتها للإبحار. وذكر خفر السواحل أن وجهة السفينة غير واضحة، ويعتقد أنها لا تحمل أي شحنة إضافة إلى ورود معلومات تفيد بإدراجها على قوائم عقوبات عدة بينها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وفي المقابل أشار وزير الدفاع المدني السويدي إلى احتمال ارتباطها بما يعرف بأسطول الظل الروسي، بينما تنكر موسكو وجود هذا الأسطول وتعتبر إجراءات الاتحاد الأوروبي بحق السفن المدنية انتهاكا لحرية الملاحة.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: تشير التوقعات الجوية إلى أن طقس يوم غد الثلاثاء سيكون معتدلا إلى مستقر نسبيا في عموم مناطق العراق، مع أجواء ربيعية تميل إلى الدفء خلال ساعات النهار. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة ودرجات حرارة معتدلة خلال النهار، بينما تميل الأجواء إلى الاعتدال خلال ساعات الليل، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة دون تأثيرات جوية ملحوظة. أما في عموم العراق فتكون الأجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا في المناطق الوسطى والجنوبية، بينما تظهر بعض السحب في المناطق الشمالية مع فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة في أقسام محدودة منها، وتبقى درجات الحرارة قريبة إلى معدلاتها العامة لهذا الوقت من العام، مع طقس معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
9: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. يأخذ فريق النيل أولى مبارياته في المربع الذهبي لدور الكرة الشاطئية بمواجهة مصاف الجنوب طامحا لانطلاقة قوية نحو اللقب. وفي اللقاء الآخر يلتقي مصافي بغداد وشهربان ضمن افتتاح المرحلة الحاسمة، ويواصل النيل مشواره الأربعاء أمام مصافي بغداد، ويختتم الجمعة بلقاء شهربان بنظام دوري من مرحلة واحدة. وكان النيل قد فاز سابقا على مصافي الجنوب بهدفين مقابل هدف واحد، ما يمنحه دفعة معنوية. وأكدت الإدارة عزم الفريق على المنافسة رغم الفوارق والإمكانات المحدودة، ويعد النيل من الأندية البارزة في الكرة الشاطئية خلال العقد الأخير. أجرى الاتحاد العراقي لكرة السلة قرعة دور المحترفين بمشاركة 12 ناديا، وتم توزيع الفرق على مجموعتين، وضمت مجموعة نادي الحلة أندية دجلة ونفط ميسان والكهرباء والحشد. ومن المؤمل انطلاق المنافسات في 12 من أيار بكركوك وبغداد، كما تقام المرحلة الثانية بين 21 و25 من أيار، فيما يقام دور الثمانية نهاية الشهر الجاري. يعقد الاتحاد العراقي لكرة القدم اجتماعا عبر الزوم مع مدربي غراهام أرنولد لبحث إعداد المنتخب لمونديال 2026، ويتضمن الاجتماع مناقشة المعسكر التدريبي المقرر في إسبانيا بعد منتصف الشهر الحالي، وسيخوض المنتخب وديتين أمام أندورا وإسبانيا قبل التوجه إلى أمريكا، كما يواجه ساحل العاج في لقاء ودي ثالث. وينافس العراق ضمن مجموعة قوية تضم فرنسا والنرويج والسنغال، وفضل المدرب الاكتفاء بمعسكر إسبانيا دون إقامة تجمع داخلي. أعلن اتحاد ألعاب القوى تلقي دعوة للمشاركة في أولمبياد داكار 2026 في السنغال، وسيشارك العراق في فعالية واحدة فقط هي سباق 110 متر حواجز، ويمثل البلاد اللاعب حسين صالح سبتي بعد اختياره من الجهاز التدريبي، فيما تم الاعتذار عن فعالية الفتيات لعدم تحقيق الشروط. وأكد الاتحاد إتمام إجراءات التسجيل رسميا مع طموح بتحقيق نتائج مشرفة في البطولة. أعلن اتحاد التجديف إقامة معسكر تدريبي في إسبانيا استعدادا لأسياد اليابان، ويشارك فيه اللاعبان محمد رياض وبكر شهاب بإشراف تدريبي إسباني، كما سيخوضان بطولة كأس العالم في إشبيليا نهاية آيار، ويواصل الوفد بعدها التحضير لبطولة العالم في أمستردام. وتسهم هذه المشاركات في رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين. انطلقت تدريبات المنتخب الأولمبي بكرة القدم للوجوه الشابة من دور الرديف، وأكد الإداري نديم كريم استقطاب عناصر واعدة بعد متابعة ميدانية، وشدد على أن معيار الاختيار هو الكفاءة داخل الملعب، كما يتابع الجهاز الفني اللاعبين المحترفين في الخارج، وتستمر عملية التقييم حتى بداية الموسم المقبل مع فتح الأبواب أمام جميع المواهب القادرة على الإضافة. يستعد المنتخب العراقي للملاكمة للمشاركة في آسياد اليابان المقبل، ومن المقرر إقامة تجمع تدريبي في نادي الزوراء لاختيار أفضل اللاعبين. وأكد المدرب محمد عبد الزهرة وجود طاقات واعدة قادرة على الإنجاز، إلا أن ضعف البنى التحتية يشكل تحديا كبيرا، كما أثرت الأزمة المالية على النشاط المحلي، وطالب بدعم أكبر ومعسكرات لتطوير المستوى. أخيرا، يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم مقترح زيادة منتخبات مونديال 2030 إلى 64 فريقا، وتشهد المناقشات تقدما رغم تحديات ضغط المباريات وجودة المنافسة، ولم يتخذ قرار رسمي حتى الآن مع استمرار الدراسة الفنية. وتأتي الفكرة تزامنا مع الذكرى المئوية لانطلاق كأس العالم، ومن المقرر إقامة البطولة في المغرب وإسبانيا والبرتغال مع مباريات افتتاحية في الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي.
0: مستمعينا، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. المجلس السياسي يؤكد للجنة الإطار التنسيقي الجهوزية لحضور جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة. جامعة المستقبل وجامعة الأزهر تبحثان عبر اجتماع إلكتروني آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي المشترك. شرطة بابل تحبط محاولة سرقة مكونات شبكة الكهرباء في المسيب وتلقي القبض على المتهم. قائد شرطة بابل يشارك في مؤتمر أمني موسع برئاسة وزير الداخلية ويؤكد دعم التوجيهات الأمنية. وآخر العناوين، السويد تحتجز ناقلة نفط في بحر البلطيق ترفع العلم السوري. ختام النشرة، إلى اللقاء.
10: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: الكل عم يسمع مستقبل FM.

0: الآن الجواب الأخير مع زيد الأصيل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المستمعين والمشاهدين الأفاضل، حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الأخير. رحبوا معي بالإعلامي والصحفي والإذاعي الأستاذ حسام محمود. مساء الخير ونورت إذاعة جامعة المستقبل وبرنامج الجواب الأخير.
2: مساء الخير يا زيد زميل العزيز، تحياتي لمصطفى مخرجنا اليوم، جمهوركم اللي يسمعكم من خلال البث المرئي والمسموع. أتمنى لكم يا ربي أمسية سعيدة وليلة سعيدة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. حياكم أستاذ حسام. قبل ما نروح لي نبدأ بالأسئلة، أحكي لك الهيكلية مال البرنامج.
2: تمام.
1: عبارة عن أسئلة نفس الأسئلة الامتحانية، 5 أسئلة وبها نقاط. من حقك تترك نقطة واحدة، مو فرع ولا سؤال،
2: نقطة واحدة.
1: نقطة واحدة. يعني سأعرف عندنا 5 من الفراغات، 5 صح وخطأ، 5 تقول هذا أريد أترك.
2: ما يعني أنت من المدرسين الصعبين؟
1: لا والله سهل. راح نشوف اليوم تختلف إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: تمام نتوكل. نروح للسؤال الأول.
0: السؤال الأول، عرف ما يأتي.
1: أستاذ حسام عرف ما يأتي. الإذاعي حسام محمود.
2: أول شيء حسام محمود قبل الإذاعي، لأن وجودي بالحياة هو أكو حسام، مو أنا.
1: نعم.
2: بس اعتراف بوجود، ضروري الإنسان يعرف وجوده بهذه الحياة، خلقه، تكوينه، البيئة، وبعدين تبدأ الألقاب، يعني الدكتور الفلاني والأكاديمي الفلاني والاقتصاد الفلاني.
1: نعم.
2: احنا بالبداية كنا
1: إنسان.
2: إنسان.
1: نعم.
2: قبل التخصص. حسام من عائلة عراقية، اجتمع بهذه العائلة يعني عراقة مدينة الحلة، لكن بعائلتين، عائلة أصلا هي يعني حلاوية من طويريج.
1: نعم.
2: اللي هي عائلة الأم، والدتي الله يرحمها،
1: الله يرحمها،
2: وعائلة الأب اللي هم كانوا تجار في سوق الحلة الكبير.
1: نعم.
2: ولذلك لحد الآن أكو فرع من سوق الحلة يسحوا له سوق الهندي.
1: نعم.
2: هذولا أجدادي، جدي وإخوانه وأولاد عمه أسسوا هذا الفرع.
1: نعم.
2: تعرف مدينة الحلة بيوتات.
1: نعم.
2: فسوق جبران، سوق الهندي، سوق
1: قزاونة،
2: قزاونة شلاه وغيره.
1: نعم.
2: هذه العائلة فتحت لها أفاق أنها عندما فتحت الشورجة بوقتها كمركز تجاري، راحوا الأجداد وأولاد العم مارسون التجارة هناك، كانوا من المؤسسين مع الأكراد كرد الفيلية وبعض. نعم. الناس الآخرين من فئات مختلفة طبعا، أن يؤسسوا وينشئوا الشورجة. لذلك كان يعني جدي عنده محل بالشورجة. فعائلة الأب عمرها ما نسيت الأصل.
1: نعم. الجذور.
2: جذور بالضبط.
1: نعم.
2: يعني شارع الري بيت جدي كان وبصف بيت أبو هوسة من بيت. نعم. الشمعوني
1: التعيس على محلة التعيس.
2: بالضبط. نعم. محلة التعيس، وعائلة معروفة بالخير ومحبة وحب أهل البيت، وفي نفس الوقت المساعدة الخفية.
1: إيش قد جذور العائلة تضيف للشخص؟
2: كثير. ولذلك نشوف الإمام علي عليه السلام أو آل البيت بشكل عام وصاياهم. نعم. متشابهة، كل ذي علة جبار. فاللي عنده علة ما أقصد بها يعني نقص بالخلق، بس مرات علة نفسية.
1: نعم.
2: لذلك نشوف الفاقد للعائلة يدور انتماء، اللي فاقد أب أو أم يبحث عن حاضر.
1: يعتبر عكازة يتعكس عليها الإنسان العائلة جذور؟
2: هي مو عكازة، بس أصل التكوين أنت الله خلقك من ماء وطين وعلاقات ووشائج.
1: نعم.
2: وعادات وتقاليد،
1: ابن مجتمع، ابن بيئة.
2: نعم. نعم، ابن بيئة. فهذه البيئة هي بيئة حاكمة، حاكمة لفكرك، لتصرفك، أيديولوجيتك بالمستقبل، رؤاك للحقيقة وللواقع، وحتى قراءتك للتاريخ جدا مهمة.
1: نعم. نعم. ليش حسام محمود؟ ليش مو حسام الهندي؟
2: أنا بالنسبة لي بصراحة ما أحب يعني شلون نقول لقب العمل ولقب الاسم أو الكذا،
1: بس هو هذا المتعارف.
2: ما أحب يعني إحنا مو فترة حرب أو فترة جهاد سري. نعم. حتى مثل ما كان عمر أبو ريشة كشاعر.
1: نعم.
2: يعني يختفي خلف لقب معين، ما ملاحقي. فلذلك حسام محمود، بالعكس هذا تأصل أكثر، لأن سيد الوالد محمود صاحب الله يعطيه الصحة والعافية رجل عصامي، رجل ما عرف الباطل.
1: اعتزازا بوالدك خليت اسمه ملاصق لاسمك؟
2: اي ضروري جدا، ضروري جدا، مع احترامي للعائلة.
1: نعم.
2: لكن حسام محمود يعني تمسك بالأصل.
1: الاسم الإعلامي، الاسم الفني، مهم واحد يتعب عليه، يركز به، يختاره بعناية، يختاره وين ينكتب.
2: يعني أنا أشوفه عند الفنانين اللي عنده مشكلة باسمه مثلا، هاي المصريين يعني بارعين بموضوعه. مثلا نعم. عبد الحليم حافظ مو وشبانة صارت حافظ في نعم. سبيل، بغض النظر عن مع احترامي يعني لعائلة هذا العندليب، وأنا أحب يعني كل أغانية وكل الموسيقى اللي قدمها، لكن مرات محاولة إصلاح شيء معين بالاسم بس. نعم. إذا حسام محمود، لا، الحسام هو السيف دلالة على القوة، ومحمود واحد من أسماء الله.
1: هو يبقينا بالاسم، اختاريته على دراية لو هو يجي وحده.
2: لا، حسام محمود.
1: حسام محمود.
2: نعم.
1: نروح لي التعريف الثاني، عرف ما يأتي. راديو الحلة.
2: راديو الحلة محطة جميلة جدا، هي محطة الانطلاق والانبثاق، والمدرسة اللي صار بها حسام محمود، بس مو كلها، لأن تكوينات حسام وثقافته وقراءاته
1: تراكمية
2: بالضبط، بس نعم. هي كانت المعترك الأول للدخول إلى عالم.
1: دخلت 2009
2: تقريبا، إيه يعني نهاية 2008 لل 2009 للبث الحقيقي أنا كنت موجود.
1: نعم. شنو الأثر اللي أو الركن الأساسي بحسام صنعت الحلة؟
2: يعني كمدينة؟
1: إيه. لا، كراديو.
2: كراديو؟
1: إيه. بحسام الإذاعي. هذا شوف. قول ينسب إلى راديو الحلة.
2: شوف يعني أنا ما كان في يوم من الأيام حقيقة. أكون واقعي، ما أقول لك أنا كنت أسمع الإذاعة، لكن عمري ما توقعت أنه أنا أدخل إلى الاستوديو. كنت أتخيل شكل المذيع، شكل شواربة، ملامح وجهه، شان لابس، شلون دي يقول هذه الكلمة، بس ما توقعت أنه أنا أقفز إلى عالم الإذاعة. ربما تكون صدفة، وربما صدفة خير من ألف ميعاد، لكن في نفس الوقت رسول أكرم يقول اغتنموا الفرص فإنها تمر مرة السحاب.
1: نعم.
2: جت الفرصة ودخلت هناك، فهي كانت شلون نقول مرات.
1: إيش قد بقت بها؟
2: نضوج إلى أن تقدر تبرز.
1: إيش قد بقت بها؟
2: وقبل سؤال إيش قد بقت بها، أنا ما كان مهيئ إلي أكون مذيع أو مؤدي. نعم. صوتي، مجرد رجل مسؤول إدارة، بس بعدها حسيت أنه أنا عندي طاقات وملكات
1: ممكن
2: أقدر أستغلها بهذا الموضوع. صدفة اكتشفت أنه يعني صوتي ممكن أتعب عليه وأشتغل عليه، والحمد لله اليوم عندي كم هائل من الأشعار لشعراء سوريين، فلسطينيين، من تونس، من المغرب، عراقيين أيضا. أحب أوسع هذا الشغل، فبديت أقفز بيه قفزات نوعية.
1: شقد بقيت براديو الحلة؟
2: سنوات طويلة. أنا شوي عندي زهايمر
1: بالتواريخ. ضجت من انغلقت؟
2: أكيد، بس يعني ضجة انقهار على فد ركن أنت تعبت به.
1: نعم.
2: مرة سألت شخص الله يرحمه، قلت له ليش هاي الأشياء اللي يعني الهاند ميد تتمعن بيها، الفنجان والدلة وكذا؟ قال لي هذه الوقت هي إن مجهر ضوئي، راح نلقى هذا الرجل اللي اشتغل بيها يعني الصفار. تلقى حتى بقايا بصمات الأصابع وجلده وكذا تلقاه موجودة به، فروحة به
1: التفاصيل.
2: فلذلك من انغلق جزء من كيان إعلامي كان روحك به، أنت كنت مؤسس إله.
1: نعم. طبعا تحياتنا لكل كوادر راديو الحلة، مدرسة
2: طبعا
1: لخرجة الكثير من الزملاء الإعلاميين. روح ثالثا، عرف ما يأتي. استوديو عجام،
2: الله يرحم المصور أبو وهاب حقيقة، يعني اشتغلنا وياه فترة
1: سنتين أو
2: أكثر من سنتين، ورجل تعلمنا من عنده أشياء. تعرف أنت تجي لي واحد من أقدم المصورين بالحلة بالعراق تقريبا.
1: نعم.
2: وهاي الخبرة مع 60 سنة تجي تأخذ منها شذرات. نعم ممكن كان رجل إلى مزاج معين، كثير من الناس قبلي إجوي، بس اللي جمعني بيه مجموعة زملاء يعني وتعلمنا عليه.
1: نعم.
2: شايف الـ الحلاق من يجي الرجل الكبير مو مثلنا، يحتاج فير وكذا وتسوي له ماسك وهذا شيري عدل الشوارب.
1: نعم.
2: طلع له الفرشة القديمة.
1: نعم.
2: طاسة هاي وهذه القطعة مال
1: انتيكات.
2: الانتيكات بالضبط، بتدق له أم كلثوم أو مثلا فريد الأطرش.
1: نعم.
2: تحس راح يكون ممتن وراها فوطة حارة.
1: نعم.
2: يعني هاي الناس يحبون خصوصا متعلمين. نعم. على فترة السبعينات والستينات متعلمين على زيان اللحية.
1: نعم.
2: فإحنا هيك كنا وياه يعني، ورجل بعدين حبنا وقال إنه هواي من الناس اشتغلوا بس مو مثلكم أنتوا، كنتوا أمينين جدا على أداء العمل.
1: يا سنة اشتغلتوا يا؟
2: لا تسألني بالسنوات.
1: يا التسعينات لو ثمانينات؟
2: لا لا بعد ال
1: بعد السقوط.
2: بعد السقوط.
1: بعد السقوط. شعلمتك الصورة؟
2: الصورة إحنا حقيقة ما دخلنا بالفنيات اللي هي أيام قبل الأسود والأبيض والترتيش
1: والحمار
2: نعم يعني صورة سريعة، بس تعلمت شغلة، إذا أنت ما كنت مصور بارع لا تأخذ صورة فوتو ضم الفيلم.
1: نعم.
2: ابقى بالحاسب الإلكتروني أفضل لك. إحنا كنا ننجز صور معاملات
1: حبيتها،
2: مو صور فنية.
1: حبيت المهنة؟
2: جدا حبيت.
1: ليش ما بقيت بيها؟
2: ما بقيت بيها لأنه هو سلم الحياة تنتقل من محطة إلى أخرى. كانت يعني أكو جزء من التعيين مع. نعم. قواتنا المسلحة العراقية، تحياتنا لأبطالنا البواسل،
1: تحياتنا لهم.
2: انتقلت بالعمل فترة، أيضا تعلمت جزء كبير من الإدارة والانضباط هناك، وكان عقد، انتهى العقد وكانت المحطة اللي بعدها أن أدخل إلى عالم الإعلام.
1: تحن للتصوير؟
2: حن، وأنا حن طبعا تصوير.
1: وأيضا من يعني فروع الإعلام أيضا يندمج بهذا.
2: شلون تعرفني أحب التصوير وحن إله؟ أنا دائما أوقات الأوف ماتي اثنين وخميس ثابتة بإذاعة بابل.
1: نعم.
2: والجمعة دوام صباحي، الأربعاء صباحي، ففترة العصر خصوصا في فصل الربيع تلقاني بأطراف مدينة
1: أرياف.
2: الحلة.
1: نعم.
2: مقابل الأنهار والسواقي وغروب الشمس
1: والنخل. نعم.
2: وعندي استعداد أبقى ويا الشمس لساعات، مع العلم ما عندي يعني تقنيات الكاميرا الحديثة وكذا. نعم. بس بالموبايل
1: بالمتوفر.
2: نعم بالموبايل. أنا أعتقد أنه أنت تشوف الأشياء كمصور برؤية تختلف عن الآخرين، لذلك عندي لقطات جميلة جدا، بس هي كهواية شخصية. ما في يوم من الأيام ممكن أفكر أنه هاني أعرضها.
1: نعم.
2: أو أمام نقاد وتعال هاي ليش، لا هي عبارة عن فد هواية.
1: نعم. الروح تعريف أو عرف ما يأتي منطقة البكرلي. أنت ولدت البكرلي؟
2: البكرلي إيه.
1: وبدايتك بمدرسة بردة ابتدائية.
2: إيه بالضبط.
1: إيه.
2: بكرلي.
1: لحد الآن بالبكرلي.
2: نعم. يعني محمد سعيد الحبوبي هذا الشاعر والفيلسوف ورجل الدين عنده أبيات دائما يعني أذكرها أنا حتى بعرافة الحفل أستخدمها، أحس بها علاقة قوية، اللي هي رب على الذات ومر بعد جيرتي روى معاهدك الغمامة وجادة.
1: نعم.
2: لا أبتغي للوصل فيك نهاية أبدا ولا للعيش فيك نفادة، لا والذي سمك السماوات العلا وأقامهن وما أقام عمادة، لا أرتضي غير المعاشر غير الأكارم معشرا يوما ولا غير يعني البلاد بلاده، غير العراق بلاده عفوا.
1: نعم.
2: انت حياتك مختزنه بمنطقه معينه مع احترامي كل المناطق، بس انت تقفز في بالك صور معينه عن صباك اصدقائك الناس المحبين، وانطرحت علي اكثر مره انه انتقل لمكانات اخرى وقادر حتى ماديا انه بس هذا الموطن حبيته.
1: ريحه المنطقه تختلف هسه عن قبل؟
2: يعني شلون من ناحية شنو؟
1: من ناحية مثلا الأشجار، مثلا ريحة أهلها، تدري أنت العائلة من تكبر البيوت يمكن كانت صغيرة، البكرلي هسه 4-5 والعبودية وأبو.
2: نعم.
1: حمير.
2: صح.
1: قبل يمكن كانت بس الموقف أو بس البداية، قد تختلف الملامح.
2: نعم.
1: الناس.
2: نعم.
1: اختلفت إلى آخره،
2: اختلفت بكثافة السكان، اختلفت بغياب الحدائق. تعرف منطقة البكرلي اللي هي حي المعلمين اللي هي قلب المنطقة.
1: نعم.
2: هذه وزعت للمعلمين على 550 و600.
1: نعم.
2: فكان بيتنا.
1: نعم.
2: نعم. كان بيتنا بيت صغير بس الحديقة كبيرة. بحيث من تصير إلى نهاية المكان أو ركن البيت ممكن تصيح وما حد يسمعك.
1: نعم.
2: زين. هذه كنا نعيش بها لحظات صعد للنبوق على النخلة، شوف طير حب،
1: نعم.
2: بلبل هنا، حمام. أنا مارست طفولتي بهذا البيت يعني بكل تفاصيلها.
1: وش أخبار صوت القطار؟
2: قبل شوية كنت تسمع، قدمنا في الأسبوع الماضي في برنامج محطات أنا والزميل حسين علي،
1: تحياتنا
2: يعني أخذنا شعرانا، شعراء الأغنية العراقية القديمة. نعم. فكنت تسمع المقير، رهيبة صوت القطار، عمره ما يختلف في بالي، بلحظات وداع، بلحظات فراق، بلحظات انتظار.
1: محطات على برنامجكم، هو محطة،
2: محطات.
1: نعم.
2: احنا تعلمنا بالبكر لأنه نسمع صوت القطار، بس هاي وين؟ من كان قبل لا صوت مولدات لا مكيفات، من كنا نام بالسطح،
1: سيارات معدودات.
2: نعم. تسمع صوت القطار وكأنه مرة يرحب بيك لأنه دا يدخل منطقتك، ومرة أنت تودعه لأن حامل شيء مختلف.
1: نعم. الروح تعرف ما يأتي خامسا وأخيرا، رابطة الإذاعيين والتلفزيونيين شباب. أنتوا كنتوا خمسة، أنت وعلي صباح وأحمد شبر وأزهار، بعد منو خمسكم؟
2: حسن علي.
1: حسن علي
2: كانت يعني زينب البلداوي في فترة معينة،
1: تحياتنا لهم جميعا.
2: وكانوا يعني
1: أحمد حسناوي أعتقد،
2: لا لا
1: لا،
2: على على اللي كان البدياري، نعم، اللي كان في إذاعة بابليون. نعم. تحياتنا إليه،
1: تحياتنا لهم جميعا.
2: نعم.
1: وين راحت؟ ليش ما استمرت؟ أنتوا أغلبكم يعني هسه أنت وأزهار وحسنياً ثلاثتكم إذاعين، أستاذ علي دكتور علي هم إذاعي بس قد شغل العمل الإداري. ليش ما استمرتوا؟ وعملكم بنفس المكان يعني سهولة تكوين الأشياء، مشاريع، جلسات إلى آخره.
2: طموحات الشباب حلوة بس مرات تطبيقها صعب، وإحنا تعرف بلدي مر بأزمات مختلفة، سياسية، ثقافية، أيديولوجية، فكرية، حتى أزمات إعلامية.
1: نعم.
2: فلذلك كان المشروع حلو، ولحد الآن إحنا صفحتنا موجودة يعني كجروب موجود، لأنني يعني للمسؤولين عليه على الفيسبوك، فتجيني هواية شعارات.
1: صاركم مش قد ما منجمعين كلكم؟
2: فترة طويلة جدا. تعرف أزهار انتقلت إلى الأرشيف الوطني في شبكة الإعلام العراقي. نعم. في بغداد. علاء البديري ترك يعني العمل الإعلامي. نعم. وكمل على الإدارة والاقتصاد.
1: نعم.
2: حسب ما أعرف في ديوان المحافظة،
1: دراسات عليا. نعم.
2: دكتور علي صباح انشغل بالواجبات الإدارية.
1: نعم.
2: كمدير لمحطات شبكة الإعلام العراقي، نتوقع له بالسنوات القادمة أنه يقفز قفزات أعلى بعد، يوصل إلى مركز القرار. يعني أنا في عملي، وحتى بقية الأشخاص. الآن زميلي حسين علي أيضا مشغول بإدارة برامج إذاعة بابل، فصار الكل راح باتجاه محطاته وانتركت المحطة المشتركة. ما كان سبب خلاف، لا بالعكس، ربما عدم توفيقات للقضايا، ويمكن الحلة شهدت الكثير.
1: مشروع مهم
2: جدا، الحلة شهدت الكثير من الفرق. زميلنا حيدر البدري تحياتنا إليه، شكل فريق. نعم. بقية الشباب الآخرين حاولوا أنه يقدمون فرق معينة، قدمت شيئا ما، حتى. نعم. يعني عيسى العطواري سرمد بليبل احنا كنا معهم في كوثة.
1: نعم.
2: تتذكر.
1: نعم.
2: والآن في محلت، لكن كل واحد في داخله، يعني هذه النقطة المهمة.
1: نعم.
2: كل واحد في داخله يحمل كوثة. صح. كل واحد في داخله يحمل رابطة الشباب الإذاعين والتلفزيون. أنا لحد الآن من أروح لأي مكان أحس بقيمة هذا التجمع، لأنه اللي كانوا
1: ما حاولت،
2: اللي كانوا وياي يعني هم كانوا قمة الإعلام والاحتراف.
1: محاولات يرجع كجلسات شهرية دورية،
2: يعني هو اللقاء صار شوية صعوبة لأن كل واحد بمكان.
1: صح.
2: فعملية العودة إلى شوية صعبة. أريد أقول لك فشي مرة واحد قال لي إياه وكلش مهم. يقول مرات أنت كان لك صديقك الصدوق في سنوات معينة، مثلا في مرحلة الجامعة والمعهد.
1: نعم.
2: وافترقته، أتحاول تعيد هذه العلاقة لأن هي زمانها انتهى. شلون مرات بالكهرب من تبقى النملة أو النحلة يصير حجر ثمين، فأكو أشياء تتحجر تبقى بذاكرتك بيها، فتصور جميلة جدا. عملية كسرها أو إعادة إحيائها ما منها فايدة.
1: تحياتنا لهم
2: كل التحيات
1: جميعا. نعم. جميع الشباب، ونتمنى لهم التوفيق بكل محطاتهم. نروح للسؤال الثاني.
2: السؤال الثاني،
0: السؤال الثاني، عدد ما يأتي.
1: أستاذ حسام، السؤال الثاني عدد ما يأتي، أريد نقاط. أولا، محددات العمل بالمؤسسة الحكومية وإيجابيات العمل بالمؤسسة الأهلية. أنت اشتغلت براديو الحلة مؤسسة أهلية قطاع خاص. نعم. واليوم في شبكة الإعلام العراقي إذاعة بابل قطاع حكومي. شنو محددات؟ ما نريد نقول سلبيات، بس أكيد كدائرة حالها حال أي دوائر تابعة للدولة بيها محددات. شنو محددات العمل كإذاعة؟
2: شوف، هي بشكل عام ماكو شيء اسمه بالعراق محدد احنا نمشي عليه.
1: نعم.
2: بس مرات الأسلوب، ممكن مرات تشوف قوانين بس اكو ناس بارعين بطريقة الالتفاف حولها.
1: نعم.
2: وبدلالة انه مرات الفرص هي اللي تحكم وجود فلان وفلان على مركز القرار، مو إمكانيته وقدرته.
1: نعم.
2: مو يعني هل من الممكن اليوم نقدر نقول المسؤول عن الإذاعات بالعراق بأي مكان كان مؤسساتي هو صاحب صوت رخيم؟
1: لا، مو شرط.
2: مو شرط.
1: نعم.
2: فالمحددات هي مأخوذة من المعايير، وإحنا البارحة وأول البارحة كان يوم حرية الصحافة.
1: نعم.
2: تمام. مأخوذة من معايير. نعم. إحنا نحاول نوصل إلها. بس أنا أريد أقول لك بصراحة، هذه كلها أمور منطقية إحنا بس نؤمن بها، بس بالتطبيق هي ما موجودة.
1: نعم.
2: أكو شيء اسمه حياة؟ مستحيل بالدنيا.
1: نعم.
2: أكو شيء اسمه حياة.
1: نعم.
2: لأن وقوفك في منطقة الحياة بقضية معينة هي
1: بس
2: الوقوف على جانب.
1: نعم. عفوا أستاذ حسن، محاذير العمل بالمؤسسة الحكومية أكثر من محاذير العمل بالمؤسسة الأهلية.
2: مو شرط.
1: تتفقوا يعني؟
2: مو شرط. احنا كنا في راديو الحلة إذا قلنا فلان شغلة يجينا المسؤول الإعلامي مال مثلا مجلس المحافظة في وقتها أو ديوان.
1: نعم.
2: المحافظة ليش قلتوا كذا كذا كذا. هسه صار الـ الـ الـ الـ القضية بعد ما يهم يقول أريح شو، ما شفت أني شيء. ما في يوم من الأيام حكينا عن سلبية وبعدها شخص اتصل وقال يا بترى السياسي الفلاني أو النائب الفلاني أو نائب المحافظ.
1: نعم.
2: سمع فلان برنامج. طبعا هسه اللي يصير دزول هي.
1: نعم.
2: بس ولا مرة شخص بحياتي كلها.
1: نعم.
2: من 2009 لحد الآن وقال أني سمعت وراح استجيب.
1: مساحة الحرية اللي موجودة بالمؤسسة الحكومية والمؤسسة الأهلية وين أكثر؟ نكون منطقيين شوي،
2: نحكي الواقع.
1: أي طبعا
2: اثنيناتهم بيه المحددات.
1: أي
2: لأن
1: أكثر حرية منه
2: إذا سمحت لي ما أريد أهرب من بس أنطيك أساسيات الموضوع. كل فكرة لها أباء مؤسسين.
1: نعم.
2: الصحافة الأمريكية CNN وغيرها من المؤسسات تركوا أباء مؤسسين هم. نعم. أما تجار مصانع أو مستثمرين
1: عندهم هدف من إنشاء هاي. نعم.
2: بالضبط. البترول أو توجهات سياسية.
1: نعم.
2: محطات الأهلية أيضا لها إيديولوجية معينة.
1: طبعا.
2: تمام.
1: صح.
2: يعني أنا سأسأل سؤال، أنا هسه الآن في إذاعة المستقبل، إذا وجهت انتقاد لجامعة المستقبل بقضية معينة.
1: نعم.
2: طبعا هنا راح يمثل أس.
1: نعم.
2: صح له لا.
1: نعم.
2: فمحددات هناك ومحددات هناك. يعني من أنت داخل الاستوديو وار ما تطلع يتصل بيك مسؤول القناة والمحطة يقول لك ثقلت على فلان.
1: نعم.
2: لا مخفف شوية مو تدري يعني إحنا زين. أو مرات.
1: نعم.
2: من يجي المسؤول هو يستفاد من عنده. أنتوا ما ملحقين على فترات الغنائم.
1: نعم.
2: من استضافة المسؤول أو كذا.
1: نعم. لو خيروك
2: بينما.
1: نعم.
2: في المؤسسة الحكومية إحنا من نجيبه.
1: نعم. لو خيروك بين العمل بالمؤسسة الأهلية والمؤسسة الحكومية مع قول متساوي الأجر، وانت اختار
2: أكثر.
1: أي
2: أمين.
1: أي
2: أنا أؤمن أنه الإذاعة والصحافة وكل هاي الأمور هو شيء إبداعي. أنت
1: وين تقدر تبدع أكثر؟
2: أنت من حولتني.
1: نعم.
2: إلى شخص يستلم راتب نهاية الشهر أثرت على خيالي كثيرا.
1: نعم.
2: صار رح يصير بالي مع نهاية الراتب منعها 30 يوم، فأنا أفضل الأهلي.
1: نعم.
2: أشوف دائما اللي يجي للأهلي متطوع عنده حب البقاء. نعم. بهذا الوجود.
1: أكو مدرب اسمه محمود الغريب، مدرب تنمية بشرية.
2: نعم.
1: يقول الوظيفة سجن المبدع.
2: طبعا.
1: اتحدثت ببصمة لو بتوقيع يطب 8 يطلع ب3 وتحول إداري حتى لو أريد يقدم ما أعطيته هاي المساحة الحرية.
2: صح.
1: يعني إحنا لمسناها الكثير من المبدعين. نروح للنقطة الثانية، عدد ما يأتي التغيرات التي تضيفها الشهادة الأكاديمية على الإنسان. أنت بعد عمر مبارك لك أخذت بكالوريوس إعلام.
2: نعم.
1: تمام. بعد 40 شنو التغييرات اللي صارت على حسام محمود بعد حصوله على الشهادة؟
2: تغيرات كثيرة تظهر عندك بطريقة تناول الحدث. نعم. بالزاوية، تظهر عندك بالكاريزما. ما أقول لك أنت قبلها كنت خايف، بس من تحكي تحكي بحيل صدر، لأن أنت مختص. اطلعت على نظريات إعلامية ما كنت أعرفها بصراحة، خصوصا بنظريات الاتصال، وهاي النظريات أكثر من نظرية. تحياتنا للدكتور أكرم خواجة اللي كان يدرسنا بيها واللي قدم لنا إياها بشكل رائع جدا، وانطانا بها ملزمة كل الملازم حقيقة أنا أتلفتها أو انطيتها. أنا دائما كل سنة أنطيها المرحلة اللي بعدي.
1: نعم.
2: زكاة العلم نشرة. بس نظريات الاتصال بقت عندي بين فترة وفترة أراجعها، دا أشوف هاي النظريات يعني تأثر باتجاهين، نظرية حارس البوابة، نظرية الغرس الثقافي اللي تستخدم بالتلفزيون وغيرها وغيرها.
1: مجتمعية ضافت لك شهادة؟ بين الأهل، بين الأقارب،
2: لا،
1: بين الأصدقاء؟
2: لا، قلت لك حسام محمود من اختار اسمه قائم بذاته، ويعني العظمة لله عز وجل.
1: بس مراد حلو أنه أني بكالوريوس، أني ماجستير، أني دكتورة، أضيف لي يعني حتى بين الناس. قد قد ما أحس مو بنقص، بس خلل ما أخذت هذا الترست الخلل.
2: إذا كانت من امتلاء فلا بأس.
1: نعم.
2: مل السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ.
1: نعم.
2: بس دا أتفاجأ اليوم، أو ما أريد أوجه انتقاد لأي أحد، بس دا أتفاجأ اليوم بمؤسساتنا العلمية الأكاديمية خصوصا في مجال الإعلام.
1: نعم.
2: ألقاب فقط، يعني دا أستغرب. كل ما أروح بإيفنت أو حضور أو مكان أو مؤتمر أظل صافن، في حين إحنا اللي نقول علميا أقل منهم مستوى لا من نسوي إيفنت إعلامي. أسأل للطريفة ولو يجوز ما يصير هذا أقوله، بس أكو عندنا مثل إحنا بالإعلام.
1: نعم.
2: يقولون عرس عتكاولية أو دنبكشية، يعني
1: نعم،
2: هم أهل اختصاص.
1: نعم.
2: فمثل قبي، تلقبي أشياء بسيطة يعني ممكن تتجاوزها، لأن طبيعة المواطن العراقي ما يلتزم بالحضور وكذا، بس تشوف إعداد المهرجانات، الحضور كذا، حتى بالورش.
1: نعم.
2: أنت زيد حاضر أكثر من مرش.
1: صح.
2: تشوف خبرتك جيدة قياسا بمثلا أكاديمي يجيك.
1: نعم.
2: مع احترام طبعا عندنا قامات.
1: طبعا طبعا
2: عندنا قامات.
1: طبعا
2: عندنا قامات رائعة جدا بمدينة الحلة، وخص بالذكر الدكتور كامل القيم اللي مرات ما تحسه دكتور.
1: نعم.
2: تحسه
1: صديقنا. صح.
2: ويسولف وياك.
1: تحياتنا له.
2: بهذه البساطة، بس يمتلك علميا. فتعرف أي بحث يوقع عليه الدكتور كامل القيم على مستوى الوطن العربي يقبل أنه.
1: نعم.
2: باحث إعلامي رصين، لأن الرجل رقم.
1: شلون الحياة الجامعية بعد الأربعين؟ انت تدخل لها بالعاديه بالعشرينات، مراهق، لا متزوج، لا اطفال، لا ثقل، لا وظيفه. من تدخلها بالأربعين انت ابو بيت وعندك جمهور.
2: نعم.
1: ومؤسسه الى اخره.
2: شوف، هي سلاح ذو حدين.
1: نعم.
2: الحلو انه من تدخل متاخر وانت باني اسمك اعلاميا، الله شاهد. تحياتي لكل الدكاترة اللي درسونا بكلية إمام الكاظم، كان يعتبرني قاعد بالأخير أستاذ، من يخلص محاضرة يقول شو رأيك؟
1: يحسب لك حساب.
2: يحسب لي حساب. نعم. مرات إذا أقول له خطأ، مثلا دكتور إحنا ماخذين هيك هيك بفلان دورة، إحنا متدربين على فلان موضوع، يحسب حساب. ولذلك أكثر من أستاذ قال لي أنا ما أدخل للقسم وأدخل لمحاضرة، يعني السكشن مالتكم بالتحديد، أهتم جدا بالمادة، لأن أعرف أنت مو راح تدور عليه زلة، بس.
1: نعم.
2: أنت مشتغل.
1: نعم.
2: زملائنا كانوا يحسون بهاي القيمة زين، بس بنفس الوقت
1: رجعتك للعشرين؟
2: لا، ما رجعتني. ليش؟
1: لحظات ما لحظات
2: أبد. ليش؟ لأنه يعني أنا أجي موقع بالدوام وباصم.
1: نعم.
2: أنتظر برنامج الأربع ونصف، فأجي أخذ لي محاضرتين ثلاثة، وهي يعني إحنا كانت محاضراتنا قصيرة يعني.
1: نعم.
2: مكثفة، وأرجع مرة ثانية للدوام حتى أكمل البرنامج، أو ممكن مو عصري، مسائي.
1: نعم.
2: أبقى هناك بعد ما يأذن أكمل البرنامج وأرجع، فشنت أجي بسرعة وأطلع بسرعة يعني. نعم. ما أتذكر في يوم من الأيام يعني اتهنينا بجلسة أو قاعدة أو كذا.
1: نعم. بالنادي، بالحديقة،
2: أبدا. يعني قليل جدا، حتى لقطاتنا صور خلف الله على الموبايلات.
1: صح.
2: زين. فهذا السلاح ذو حدين، في حين أنا أقول اليوم لشبابنا والله استمتعوا، محطات الدراسة محطات رائعة
1: خاصة الحياة الجامعية
2: بالضبط، يعني خصوصا هسه يعني ما شاء الله جامعاتنا

0: والعلاقات العامة. أنا اختصاص علاقات عامة، اللي اكتشفته هو حيوي أكثر من الإعلام، بس إحنا هاملي يعني بمصر. أنا سألت عليه بين الدكتوراه والماجستير يحتاج 30 مليون أو 32 مليون، في حين أنا أبنائي الآن بعد سنتين ثلاثة مطلوب من عندي أنه أنا أوفر
1: دخلون جامعات.
0: نعم. جامعات، فأحسها أنه حالة أنانية.
1: كل التوفيق.
0: بس إذا جتي منحة من الدولة لا ليش لا،
1: كل التوفيق إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: نروح للسؤال الثالث.
2: السؤال الثالث، املأ الفراغات الآتية.
1: أستاذ حسام عندنا 5 فراغات، تمام؟ أولا املأ الفراغات الآتية. بعد الأزمة الصحية أدركت أن الحياة
0: ما تسوى.
1: خليتك تدوس ستوب الأزمة الصحية اللي مريت بيها كلها؟
0: لا أبدا، يعني
1: عدت تفكيرك بشي، بإنسان، بنمط حياة؟
0: شوف، خلتني انه امشي.
1: تمشي
0: ما حسب لفلان وفلان لفلان لفلان، لانه حسيت في لحظه ما يعني انت تطلع خارج الملعب، يجيك انذار احمر وتطلع، هاي مو اصفر، احمر. نعم. زين، ف يعني بديت اركز على القضيه الابداعيه، وانه اني اطب الاستوديو بروح اكثر، استمتع بهذا الوقت، اترك يعني الكتابات على الفيسبوك السياسية وهم الناس، لأنه يبدو أنه وصلنا مرحلة صار إغراق بالمفردة. نعم. حتى المواطن العراقي قام كل من يمشي بكيفه، يعني طلعت الأنوات على القضية الاجتماعية الموحدة. نعم.
1: روح ثانيا، املأ الفراغات الآتية. الوسط الإعلامي في بابل بحاجة إلى
0: ما أشوفه وسط،
1: مو وسط،
0: إيه أشوفها نقاط في وسط. فهمتني؟ يعني ما مجتمع. أعطيك مثال، بعض الدول الأوروبية مو بمجال الإعلام، مثلا قبل 3 أيام أو 4 كنا في 1 أيار عيد العمال.
1: نعم.
0: إحنا شعارات على الفيسبوك جاهزة دائما، ما شاء الله الذكاء الصناعي يجيب لنا يسوي لنا الهواي.
1: صح.
0: تعرف اتحادات العمال مثلا بالسويد أو بكندا، خصوصا بالنسبة للنقل البري، إذا صعد البنزين $1 مو، وصارت بسنوات.
1: نعم.
0: مو لأنه حرب، لا، لأنه في الضرائب معينة من الدولة، تطلع الحافلات كلها والبرادات، السد الطرق العامة الرئيسية، إلى أن تجي الدولة تقولهم مروتكم راح ننزله بس رجعوا، لأن كل دول معتمدة على
1: البر. صوت مؤثر.
0: هل نحن اليوم صوت مؤثر؟
1: علامة استفهام.
0: فاحنا نحن نقاط في وسط، لسنا وسط.
1: نعم. روح ثالثا، املأ الفراغات الآتية. حسام محمود، إذ لم يكن إذاعي يكن
0: واي شيء ببالي،
1: مثلا أكثر شيء كنت راسمه ببالك وإجا الإعلام أخذك منه.
0: يعني أنا كنت صغير كنت أرسم حلو، بس ما كملت.
1: وسام.
0: إيه. وكنت أغني، تعتب علي.
1: حلو.
0: لسه أدندن، تعرف؟
1: نعم.
0: والدندنة هي حالة ترويح للنفس والذات، وأنا أعتبر الموسيقى علاج.
1: يعني ممكن،
0: ما أعرف ليش محرميها.
1: ممكن مطرب شنو تبالك؟
0: يعني مو مطرب بس بهذا المجال الفني، سبحان الله. إجا
1: كورال، فرقة إنشاد،
0: ممكن. يعني أنا لحد الآن أسمع موسيقى، أرجع. نعم. يعني أي موسيقى تستهويني، لذلك اليوم
1: على عجب ما حاولت تتعلم.
0: لا، ما أتعلم. اليوم على اليوتيوب من أصمم قصيدة معينة، أنا أول ما أقرأها بالاستوديو أسجلها.
1: نعم.
0: أتخيل الموسيقى راح تكون مناسبة لها وما غيرها.
1: نعم.
0: فأقرأ بدون ما أسمع الموسيقى. أكو ناس ترى يسمعون بالدوبلاج.
1: نعم.
0: أنا لا، بعد ما أرجع البيت أضيف لها الموسيقى وأعرف وين توقف الموسيقى، يعني حافظها.
1: الإعلام والفن هم مو بعيد؟
0: لا طبعا. أيه. مو بعيد. نعم. لأنه الفن إعلام والإعلام فن.
1: بالضبط. النقطة الرابعة، عمل الفراغات الآتية. عمري العددي 46، وعمري المهني 17 سنة، وعمري الأبوي 15 سنة، وعمري الزوجي فراغ. حافظة لا.
0: مو قلت لك أنا عندي زهايمر؟
1: أنا سأذنك كلنا، أنا أعطيتك إياها.
0: يعني من 2008 وتحسب
1: ايش قد انت هاي الضحكة على متحسب لا راح تسمعنا مزهرة
0: تخلينا اليوم بلا عشاء ما 2008 ولحد الان
1: 18 سنة
0: اي اتمنى انه يعني يستمر. أريد أقول لك شيء، مو لأنه إحنا الآن أمام الهواء،
1: نعم،
0: بس شايف أنت من تريد تأخذ صورة والمكان أظلم، مش تحتاج إنارة، إنارة قوية، نعم. ما صير أمامك، صير خلفك. هذه الإنارة أم زهراء، أنا عندي أمين بس زوجة واحدة،
1: نعم.
0: يعني الأم الأولى اللي هي البيولوجية الله يرحمها،
1: الله يرحمها.
0: الأم الثانية هي أم زهراء،
1: نعم.
0: ممكن تكون أم، ممكن تكون حبيبة، ممكن تكون تخاف عليك، نعم. ممكن تكون منبهة إليك،
1: نعم.
0: تنتبه للبنطرون ولونه وشكله وتفاصيله، وتنتبه أنه اليوم أنت تعبان فنام شوي لأن وراك برنامج.
1: شلون انجمعتوا اثنيناتكم إعلاميين ببيت واحد؟
0: هي صارت صدف،
1: أي.
0: صارت صدف، ويمكن هذه الصدفة اللي هي كان بها جزء للدخول إلى عالم الإعلام. تعرف زوجتي هي كانت في شبكة الإعلام ولا زالت في إذاعة بابل، ودكتور علي صباح تحياتنا إلى اللي هو هيئني أن أدخل إلى عالم الإعلام، وهذا شيء تاريخي لا ينكر. فهي كانت زميلته، وعن طريقه صار الدخول لهذا الوسط.
1: نعم،
0: والحمد لله بشهادة هو أستاذي علي صباح يقول أنت تفوقت على أستاذك وعلى زملائك و أقرانك بالعمل، وهذا الحمد لله. وش
1: بالبيت إعلاميا أنت ومزهراء مكملين لو أكو غيره منافسين؟
0: لا بالعكس، أنا وياها أقول لك شيء، تعلمت على إعدادها، لأن تعرف هي وين نبرات وخامات الصوت الحلوة. تعلمت أنه من نرجع البيت أنه تقول اليوم البرنامج حلو بس شنجت بفلان قضية، اليوم البرنامج حلو بس تكونت مرهق، بيّن عندك بالصوت لو قاعد بفلان قضية، هذا
1: يعني مرايتك
0: بالضبط. قبل ما أجي للبرنامج أصلا هي سئلت عن كواليس برنامج زيد، نعم. وطها بعض التفاصيل، قلت لا أنا وزيد حوارنا، فتركز تنتبه بهاي الأمور، فإحنا واحد يكمل الثاني.
1: حلو. خامسا وأخيرا بإملاء الفراغات الآتية، إلقاء الشعر يمثل لي
0: شايف واحد من تمر بيه ضوضاء يحاول يصفي ذهنه، مو؟
1: نعم.
0: يسمع على موسيقى حلوة، أو يتمشى على شط الحلة، أو يروح على نهر دجلة، أو يروح ببستان، يعني يسوي في الإلقاء الشعري هيك فدواحة لطيفة جدا. وأنا ناوي بالمستقبل إن شاء الله أنه أسوي استوديو داخل البيت، أمارس به هذه الهواية يعني بتمرس أعلى.
1: زين، ضافت شيء لك؟
0: جدا ضافت. أنت تعرف أهم شيء بالمذيع، وأكو فرق بين المذيع والمقدم،
1: نعم.
0: أنه الإحساس وين. المذيع الناجح يشبه قارئ القرآن، لما يمر على حب فلازم يكون رقيق بس ما يروح صوته،
1: نعم.
0: ومن يمر على حزن لازم تسمع الشهقة وحنوان أحد.
1: ليش اختارت الفصيح ما اختارت شعبي؟
0: حقيقة أنا أحب الأدب العربي جدا جدا جدا،
1: نعم.
0: وعندي دواوين الكثير من الشعراء، وسمعي مرهف. تعرف أنت اليوم من تحضر بمكان وتبدي كلمات أو عريف الحفل والأساتذة مثلا موجودين وضيوف الشرف، أي واحد يصير عنده خلل باللغة أنا أحس هاي جزء منها وراثة. والدي أيضا متمكن باللغة العربية رغم ما أنه هو بكالوريوس لغة إنجليزية، بس باللغة العربية. ذاك اليوم أقدم برنامج مسابقات، فقال لي شلون كلمة ليل 92 في القرآن؟ قلت له بابا ليل هي ومشتقاتها وتأويلاتها، يعني. قال بس هي ليل اللام والياء واللام هلقت، لأن هو يعني عنده شغف بلغة الأرقام،
1: الفصيح
0: حسابها الفلكي.
1: الفصيح اختارك لو أنت اختاريته؟
0: والله بس صدفة حقيقة، كان نص مفتوح للمهندسة والشاعرة هبة الشلاح حقيقة، شفت على الفيسبوك، فطبيت الاستوديو قلت أنا عندي القدرة، كانت عندي محاولات سابقة نعم. بس ما مأرشف يعني. سجلته ومنتجوا لي حقيقة، فشفته حلو، استهوتني القضية إلى أن صارت الآن يعني مئات من المقاطع موجودة وانتقلت للوطن العربي الحمد لله.
1: الحمد لله وشكرا. روح لي السؤال الرابع.
2: السؤال الرابع، وضح ما يأتي.
1: السؤال الرابع، وضح ما يأتي.
0: لازم نكتب هنا توضيح، تذكر يا زمان يقول لك إذا مو ورقة ما أقبل.
1: صح. أولا، المنافسة المحلية تخلق نوعا من الإبداع والتأثير. قبل ما تجاوبني، أكو منافسة بالحلة بين الإذاعات لو لا؟
0: ما أعتقد.
1: ما أعتقد. ما أعتقد. يعني تعتقد أنتوا وحدكم تشتغلون بالحلة؟
0: لا.
1: لا.
0: ماكو شيء اسمه واحد.
1: نعم.
0: أنت حتى تقعد اليوم مكان خروتك، هو أكو مؤثرات، صوت حمامة مار، صوت قطار بعيد.
1: نعم.
0: مطار وما شاء الله دراجاتنا هواي. فما راح تلقى فد مكان يعني بيكتم للصوت، مو حتى داخل الاستوديو واحنا مكتوم ممكن المخرج يقول لك فد كلمه، ممكن نعم. تسمع موسيقى، فهي مو خلوه نهائيه. بس بزمن التنافس انتهى يعني، انا اشوف انتهى.
1: ما تسمع برنامج يستفزك؟ اذاعي قدم برنامج يستفزك؟ اسلوب برنامج، طريقه القاء تستفزك؟ هاي هم تعتبر منافسه، تستفزك لتقديم الأفضل.
0: أي طبعا. أيه. أكو أصوات إحنا ما ننكر يعني، ولله العظمة يعني، لا أنا المنفرد بهذا المجال ولا أنا اللي داعزف وحدي وبقية الكمانجات ساكتة مثل ما يقولون. نعم. أكو تميز، أكو تنوع، بس يعني ماهية اللي أنت تتحدث عنه التنافس ما موجودة. الماهية هي شنو؟ ماهية التنافس بس مجرد أنه أدوات أثير موجودة، محطات موجودة كثيرة. وين التداخل؟ يعني يقولون بالعلم أكو تداخل بناء وأكو تداخل إتلافي. يعني تمام؟ أيه. الإتلافي أنه تجي موجة مثلا، خلينا نقول بالنسبة للإذاعة موجة على موجة فتشويش.
1: نعم.
0: هذا الإتلافي. بس البناء ماذا أشوف تنافس بناء؟
1: مثلا هسه أنت تقدم برامج حواري.
0: أيه.
1: طلعت بإحدى الإذاعات برنامج حواري.
0: نعم.
1: قوي أسلوبه، شخصيته، ضيوفه، هاي ما يعتبر منافس برنامجك؟
0: إلى جمهوره وإلى جمهوري. اليوم أنت تستضيفه،
1: هاي نرجسية أو شنو؟
0: لا لا، هذا واقع، هذا واقع.
1: وأنت أنا إذا ما أشوف أستاذ حسام ويستفزني ومنافس إلي، أنا راح أبقى بينه وبين نفسي أنا الكل بالكل، وش أقدم هو صحيح، وش أقدم هو نمبر ون. بس بالتالي أكو أدوات تتغير، أكو أسلوب يتغير.
0: ممكن هو مرحلة نضج. أكو أيام زمان كنا نفكر صوت فلان وصوت فلان وكذا. أنا إذا أتحدث لك عن نفسي الآن، مرحلة نضج. زيد ما يقدم فله، من إبداع فله، يسجل إلى وحسام كذلك وغير وغير. هاي مرحلة نضج.
1: بس يستفزني.
0: خلي الكل، خلي الكل يقدمون.
1: أوكي. هو
0: يستفزني إذا كان جمال أحييه. نعم. بصورة، بفكرة، أسمع فاصل، أسمع مقطع.
1: ما يستفزك لتقديم أفضل من عنده؟
0: لا ابدا ابدا. ما هي الاستفزاز مختلفه، مو قلت لك اكو استفزاز ايجابي واكو سلبي.
1: نعم.
0: ما اشوف انه انا اكو مرات استفزاز غيره، ليش هذا دي يسوي احسن من عندي. انا وصلت الان الى مرحله نضج يعني. تعرف مرات كنت دائما اقول نفسي، اقول اكثر مره انا طبيت عرافه حفل. نعم. الحمد لله كل المرات جيده، وكان اعظمها في جامعه بابل يوم الجامعه قبل 5 سنوات تقريبا، رشحت. كان بوقتها العميد دكتور رئيس جامعة عادل بغدادي، معروف عنه من أشد الأساتذة ملاحظة.
1: نعم.
0: من كملت هو أجاني قال لي الآن إذا ما متعين أنا عينك. قلت له أنا شنت أشتغل بالإذاعة بس بزمن أنت كنت ما موجود، وبعدين تركنا العمل بيها. قال لي إذا ما وظف موظف هسا عينك أنا على التشريفات، لأن عمري ما شفت هيك شغل يعني أثناء تواجدي في جامعة بابل. قلت له لا أنا موظف شبكة الإعلام العراقي، والرجل يعني هذا الشيء عجبني جدا، وتمثيلي لمحافظة بابل وللصحفيين في يوم الحضارة البابلية أيضا. نعم. اعتز بي بوجود السيد المحافظ اللي هو الآن نائب رئيس برلمان، وبوجود العبودي اللي هو كان وزير التربية. نعم. والحمد لله حققت شيء إيجابي فيه.
1: ثانيا نوضح ما يأتي: القلب زائد العقل زائد الضمير يساوي محاكمة الذات. تتحاكم ذاتك لو لا؟
0: أكيد.
1: بثلاثة تندني لو بواحد منهن؟
0: بكلهن. شوف يعني الإعلام، احنا الآن درحتك كشخصية وكإعلام،
1: نعم،
0: باعتبار اليوم هذا البرنامج هو مفاتحة ومكاشفة. الإعلام حال حال أي مهنة أخرى. هسه بعض الناس دي يشوفون أرواحهم أفلاطونات زمنهم، ترى فترة معينة يوصل لمرحلة النضج
1: يخفت،
0: على قولتهم يقولون الجمل ينخ.
1: نعم.
0: قد ما هو بالصحراء ويتحمل ومي وشوك وكذا، بس يوصل مرحلة من يأشر للحاد يقول له أوقف، يوقف انتهى.
1: نعم.
0: أو يتعب ينهار. فرح أكو ناس تنخ. احنا شفنا التيارات الإعلامية بالمحافظة، أسماء صعدت ونزلت
1: نعم. شو تقول للنفس قبل ما تنام يوميا؟
0: كل شيء ما أقول له، أسمع موسيقى، أسمع غناء، لأنه ما في الداخل لا يسمعه الله سبحانه وتعالى.
1: أكثر واحد يتحرك بيك بين الثلاثة، القلب والعقل والضمير؟
0: القلب 24 ساعة يدق
1: يشتغل.
0: ولكن أنا أقول الضمير حارس إلي، لو ما الضمير كان أني رحت بمهاوي، ويمكن حتى نسيت نفسي في سبيل الشهرة وأصير تراني قادر.
1: نعم.
0: والأدوات موجودة، بس ما أريد أحسب لجهة معينة.
1: نعم.
0: استقلالية صعبة، يمكن تموت بها فقير، إيه، بس تموت بها ضميرك غني.
1: نعم. دائما إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: ضمير بعدك. نروح للسؤال الخامس والأخير.
2: السؤال الخامس، علل ما يأتي.
1: أستاذ حسام، صارت شوية تقديم وتأخير بالأسئلة.
0: لا بس.
1: أي السؤال
0: أنا
1: الخامس.
0: إن شاء الله راح أجاوب.
1: أي.
0: أكتب لك رقم السؤال.
1: أي.
0: سواء كان بالأخير أو بالأول أنت مصحح.
1: بالضبط. إحنا سؤالنا الخامس هو: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة، وضع كلمة أو علامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. تمام، عندنا خمسة. أنت تقول صح وخطأ وبعدين عقب إذا تريد تعقب.
0: تمام.
1: أولا صح أم خطأ رقم أربعة مميز بالنسبة لي؟
0: أربعة يعني أنا ما أؤمن بهالأشياء هو
1: إيه لولا؟
0: بس إيه، لأنه يعني بنيسان شهر الرابع ولادة أول فرحة لي زهراء الله يحفظها.
1: الله يحفظها.
0: فهو مميز.
1: وأنتوا أربعة بالبيت.
0: وإحنا أربعة.
1: لذلك.
0: روح. بس لا تقول لي تروح للأربعة، لا أنا أحادي.
1: أحادي. هي. روح نقطة ثانية، صح أم خطأ؟ الميديا سرقت متعة الاستماع الإذاعي، صح أم خطأ؟ قصدنا الميديا مواقع التواصل الاجتماعي.
0: طبعا هي
1: صح.
0: مو سرقت، صح، مو سرقت جمال الإذاعة، حتى التلفزيون راح. التلفزيون ترى عشنا مرحلة بي، ومثل ما قلت كان نظرية الغرس بالتلفزيون موجودة هسه.
1: نعم.
0: وعينالها مو، فالميديا أكل الأخضر واليابس.
1: بس وصلتك. تعتقد الميديا نقذت الإذاعة من الاندثار، من السد؟
0: نقذتها.
1: نعم.
0: كثيرا كثيرا، وخلت من أنا كان عندي محاضرة مرة من المرات على يعني تأثير الميديا على الإذاعة.
1: نعم.
0: وشلون نقذتها بمرحلة أنه وصلت إلى أنه تكون غير مسموع، بس ما أضافت للمجتمع من تشويه وتشويش كبير جدا، يعني قياسا بما ساعدت الإذاعة فيه.
1: نعم. نعم. ثالثا صح أم خطأ كرة القدم أخرت مسيرة المهنية؟
0: وداعتك كنت ظهير أيمن يخبط.
1: إيه.
0: بس يعني شوف،
1: تريالي لو برشلوني؟
0: أنا لا هذا ولا هذا، تركت كل الأشياء، بس أحب أباوع.
1: يعني منو المن تميل؟
0: يعني أيام زمان مانشستر يونايتد، في فترات على
1: الإسباني
0: المنتخبات
1: بيمن.
0: يعني الإسباني
1: زيدان.
0: إيه طبعا
1: فيجو.
0: زيدان وفيجو يعني
1: ريالي. يعني ريالي.
0: ريال أنت تريد تودين الهاجة.
1: ريالي.
0: إيه.
1: تحن لكرة قدم؟
0: جدا، بس يعني أنا بالسنوات الأخيرة كنا نلعب بالفرق المصغرة.
1: نعم.
0: خماسية. خماسية عندي وتر في رجلي اليمنى، يعني من أضرب بطوبة يعني أتأذى أبقى فترة، فتركت.
1: نعم.
0: الموضوع، وإلا هسه بدي اخلي بالاستوديو طوبه قدامي، هسه اقوم يعني حلو. اسوي بها بعض الحركات.
1: نعم
0: عالم جميل بس هو خبل. اخذ من الحياه طويل
1: صح.
0: ورتقول شيء احنا ما عندنا ثقافه انه الاب من يشوف ما تحكي عن والدي بشكل عام صناعه اللاعب.
1: نعم
0: مثل ما اليوم مثلا
1: ميسي
0: ميسي مثل نعم. ما ليش عندنا احنا بالوطن العربي عندنا بطل مصري
1: نعم
0: مو
1: نعم
0: يلعب بالمانشستر مو نعم. تمام
1: محمد صلاح بليفربول اعتقد
0: ليفربول وغيره من اللاعبين يعني نعم. انا عندي شخص ازيدي تحياتي له كان نعم. بدينت الحلة وبعدين رجع الى شيخان بالاحداث اللي صارت وانتقل الان الى فيينا وهو خريج تربية رياضية جامعة بابل اول نعم. شغلة سواها في بلاد الغربة انه دخل ابنه المدرسة الكروية
1: حلو
0: شوف بلش يفهم شنو صناعة لاعب وموهبة
1: نعم.
0: احنا ما عندنا هذا الشيء
1: بالضبط. رابعا مهرجانات بابل تستعين دائما باصوات من بغداد للعرافة صح ام خطأ؟
0: صحيح
1: صحيح. انت بمصارحة وبيوم الإذاع العالمي أمام محافظ بابل السابق صارحت وطلبت أنه تكون أصوات وإعلاميين محافظة بابل عرافة حتى بالحوارية السهواي جامعات المحافظة ترعى جلسات حوارية بس يروحون يجيبون شاعر فلاني إعلامي فلاني وراح يطوك كومة فلوس وإحنا عدنا أسماء مرتبة أولاً ليش ما سوق بالمحافظتي لا يقل ثقافة لا يقل صوت لا يقل لباقة لا يقل شكل أي
0: يعني هذه كارثة الكوارث هم لبوا هاي الفكرة لأن صار بها إحراج أو بعض مثل ما قالوا لي الزملاء إحنا أصرينا علامة استفهام على أصرينا
1: نعم
0: لأنه إحنا ليش قلت لك الوسط الإعلامي نقاط وسط إحنا صارين جروبات
1: نعم
0: هذا يشتغل ويا هذا وهذا ضد هذا وهذا مو من جماعة هذا لأن تعرف أنت
1: نعم.
0: الأذواق مختلفة والمدارس والثقافات مختلفة لكن يوم واحد بس والأيام الباقية جابوا من بغداد
1: نعم.
0: هم ما يقلون البابلي يعني كصحفي إعلامي إذا ما يقل شأن عن بغداد الله شاهد لأن احنا من نروح نطلع كربلة نجف بغداد حسن هذا صافن يقول يعني نعم. وين هاي الإمكانيات المهارات؟ أعطيك مثال
1: سريع
0: سريع في سنة من السنوات فتحنا المسرح وكان إعمار لمكتب العراقي وكان دكتور نبيل جاسم بوقتها موجود
1: نعم.
0: فاجتمعنا احنا مجموعة إذاعيين على عرافة الحفل مختلفة وكان الحركة الفكرة انه نتحرك حر مو ثابت بمنصة
1: نعم.
0: فكنا تقريبا أربعة نتغير بأزمنة معينة يعني دكتور نبيل تحياتي إليه انبهر بهذا الأداء صراحة هو كان نعم. مسؤول هرم
1: نعم. الشبكة نعم.
0: ومن كملنا صعد لي فوق قال أخذ وياكم صورة حتى بوقتها هو سلم عليه قال لي أتمنى أشوفك ببغداد يا أخي رغم الدائر مدارك موجود يمكن أقدم منك بس دمرتني هاي نص كلمته يعني قال نعم. أذهلتني بالعمل وكان موجود دكتور علي بوقتها يعني قريب يمه قال دكتور علي أريد أشوف قال له حسام محمود مذيع قال له أريد أشوفها في بغداد عجبني العمل الشغل يعني
1: حلو
0: فترى دكتور نبيل مهين أولا
1: إعلامي وأكاديمي
0: أكاديمي مدرس نعم. في جامعة بغداد لسنوات
1: نعم
0: ويمتلك خبرة أهلته في يوم من الأيام أن يكون في قناة الحرة ومن ثم
1: نعم.
0: على رأس شبكة الإعلام العراقي
1: أخيرا خمسة صحهم خطأ أجاهر بالاختلاف والتشابه لا يمكن أن يترك أثر
0: الاختلاف بسرعة. مو لا يفسد ودي قضية لا يفسد نعم. لأنه لازم أكو جهة تستوعب تقدر تقول الشيء
1: الاختلاف بالإعلام
0: ما بي أنا
1: أنت تختلف عن زملائك الإعلاميين الإذاعيين
0: أختلف في أشياء أنه يعني أحب إبداعي وراح أصر عليه بنفس الوقت ما أريد أقارنه بالثمن آخر
1: كيف
0: ما أريد أنتقل إلى ستيب آخر وتركه
1: كيف وجدت الحلقة؟
0: ممتعة جدا أنا شفتها الحلقة الماضية أستاذ نعم. ناصر تحياتنا
1: تحياتنا له
0: كانت عندي بعض الملاحظات بس أنا وياه تبرر الموضوع
1: نعم.
0: بس أحس الحديث مع زيد يعني حواريته لطيفة وأسئلته يحاول أنه يفتح بها آفاق حتى يطلع معلومة للمستمع وهذا هو المذيع البارع اللي هو من الشخص العادي يطلع أشخاص، يخلق أشخاص. هذا أنا متأثر جدا بجابرييل غارسيا ماركيز اللي هو ملك الواقعية الساحرية. غارسيا ممكن من هذا القدح مال الماء يسوي 10 روايات بدون ما تشعر أنت، مع العلم هو قدح زجاجي ومي.
1: أنا جدا سعيد،
0: ممتن جدا
1: باستضافة زميل وأخ وأستاذ الأستاذ حسام محمود عبد الصاحب، صح؟ الهندي
0: تقريبا،
1: صح؟
0: ولغت بعدين.
1: شرفتني ونورتني في هذه الحلقة، شكرا جزيلا.
0: أنا ممتن جدا، شكرا لك. أتمنى يا رب يكون خفيف في الظل. لجمهورك التحية والمودة والسلام. مصطفى الجميل بإخراج اليوم هذه الموسيقى اللي
1: طيب فتشي
0: تحسسني إيه بجمال حوارية لكن متزنة.
1: نعم.
0: شكرا لك، شكرا على هذا جزيلا. الإعداد والتقديم.
1: شكرا. أحبتنا المستمعين، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أنا زيد الأصيل بالإعداد والتقديم، وتحيات مخرجنا لهذه الحلقة مصطفى زيكو. إلى اللقاء.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: أتمنى أحبك.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM 91.7.